0: الاتحاد. إلى جانب هذا، تقرر إقامة عرض عسكري فرنسي يظهر قوة فرنسا وتفوقها وتطور ليجسد الرابط بين الشعب والجيش وخضوع المؤسسة العسكرية للسلطة المدنية. نستضيف في هذه الفقرة المحلل السياسي الأستاذ مجيد بودن. أستاذ بودن، قد يقول قائل الرابع عشر من يوليو هو عيد الثورة، وعندما انتفض الناس والفقراء على الاستبداد الملكي، كيف يتم الاحتفاء بيوم شعبي باحتفال عسكري ضخم؟
1: الاحتفال بعيد الثورة الفرنسية هو عيد وطني بمعنى سيادة الشعب على مستقبله، والجيش الآن تغيرت صفته، ليست كجيوش الدكتاتوريات التي هي جيوش تستعمل لقمع الشعب، نتذكر بينوشي، نتذكر ما يجري في عدة دول، لكن الجيش هو جيش الشعب، وبالتالي الاحتفال بهذه الذكرى مع مسيرة الجيش هي يعني أن السيادة الشعب يمثلها الجيش، والجيش هو الدرع للشعب وهو الذي يحمي المواطن. نرى في ميزة هذه المسيرة، نرى أن هناك كل مكونات القوى، قوات المسلحة والقوات الأخرى، منها المطافئ، منها الحماية المدنية، منها الجندرمة وغير ذلك، أي الذين يحملون أمن المواطن. وبالتالي هذه المسألة هي ليست مسألة ضد الخارج، هي الدفاع عن مكونات المجتمع وأساسها الشعب والتراب البلد، معنى يعطي للشعب مكانته الأولى.
0: نعم، لهذا يعني ربما كلمة جيش وعسكر لها وقعها في بعض الدول خصوصا في الدول العربية. يعني كيف هي العلاقة بين المؤسسة العسكرية والسياسة في فرنسا؟ هل تتدخل في السياسة، وهل هي خاضعة للسلطات المدنية ولرئيس الجمهورية؟
1: بالدستور الفرنسي وبالتاريخ الفرنسي منذ الثورة الفرنسية، الجيش لا يتدخل في الحياة السياسية ولا يتدخل في الحياة الإدارية، هو أحد ركائز الدولة الفرنسية ويخضع للسلطة السياسية المنتخبة، وبالتالي مهما كان لون سياسي لرئيس الدولة فإن الجيش يؤتمر بأوامره، ورئيس الدولة المدني هو القائد الأعلى للجيوش، وبالتالي الجيوش تخضع لأوامر شخص مدني ينتخبه الشعب.
0: نعم أستاذ بودن، بهذا نصل لنهاية فقرة الملف الفرنسي، ألقاكم في ملفات مقبلة، إلى اللقاء.

0: ما هي دفاعات فرنسا لمواجهة التهديدات الرقمية؟
1: سؤال تجيب عنه نيلة صليبي في النشرة الرقمية.
2: أهلا بكم في النشرة الرقمية، الاستراتيجية الفرنسية في الحرب السيبرانية. تعتمد فرنسا في مواجهة الحروب الإلكترونية والحروب السيبرانية على منظومة استجابة إلكترونية منظمة تجمع بين القدرات الدفاعية والهجومية والتنسيق المؤسسي والتعاون الدولي، حيث تتولى قيادة الدفاع السيبراني الكوم سايبر حماية أنظمة القوات المسلحة وتخطيط وتنفيذ العمليات في الفضاء السيبراني، وترتكز مهامها على ثلاثة محاور رئيسية تشمل الدفاع السيبراني عبر المراقبة والكشف والرد، والهجوم السيبراني لتعطيل أو تحييد أنظمة الخصوم، إضافة إلى التأثير السيبراني الذي يركز على مكافحة التضليل ودعم العمل العسكري. ويشكل مركز تنسيق الأزمات السيبرانية المعروف بالسي 4 الذي تديره الوكالة الوطنية للأمن المعلوماتي الأنسي أساس التنسيق الوطني في مواجهة الهجمات الإلكترونية والهجمات السيبرانية الكبرى. ويضم مركز تنسيق الأزمات السيبرانية قيادة العمليات السيبرانية والمديرية العامة للاستخبارات الخارجية والمديرية العامة للاستخبارات الداخلية والمديرية العامة للتسليح. توفر الوكالة الوطنية للأمن المعلوماتي الأنسي مجموعة من الخدمات والإرشادات والأدوات الرقمية التي تهدف تعزيز الأمن السيبراني للمؤسسات، إلى جانب أدوات تدعم الحوكمة والحماية والكشف والاستجابة. كما تتيح الوكالة الوطنية للأمن المعلوماتي إجراءات قابلة للتعزيز

0: تنفيذ تتضمن نصوصا برمجية وإعدادات وأكوادا مفتوحة المصدر لتطبيق التوصيات الأمنية بصورة عملية. هذا ويرتكز الدفاع السيبراني الفرنسي على منظومة متكاملة تشمل الوقاية والتوقع والحماية والكشف وتحديد مصدر الهجمات والاستجابة والتصحيح. ولا تقتصر هذه المنظومة على الوسائل التقنية، بل تمتد إلى تحليل التهديدات وإدارة الأزمات وتنسيق الجهود بين مختلف الأجهزة المعنية. من أبرز عناصر استراتيجية المنظومة الدفاعية السيبرانية الفرنسية اعتمادها على قدرات عسكرية مخصصة عبر قيادة العمليات السيبرانية، إلى جانب تنسيق وطني بين الوكالة الوطنية للأمن المعلوماتي والقوات المسلحة وأجهزة الاستخبارات عبر مركز تنسيق الأزمات السيبرانية، كما تعزز جاهزيتها عبر التدريبات والتمارين الخاصة بالحرب السيبرانية العالية الكثافة، وتعمل على رفع المرونة الوطنية عبر إدارة الأزمات ودعم ضحايا الهجمات الإلكترونية. كما يشكل التعاون الأوروبي والتعاون مع منظمة حلف شمال الأطلسي أحد مكونات هذه المنظومة، بما يشمل تبادل معلومات التهديدات وتنسيق الاستجابة وتنفيذ العمليات المشتركة. تستخدم فرنسا تقنيات الذكاء الاصطناعي في استراتيجيتها للدفاع السيبراني، فقد جعلت وزارة القوات المسلحة من الذكاء الاصطناعي في المجال الدفاعي من ضمن أولويتها التنظيمية عبر إنشاء الوكالة العسكرية للذكاء الاصطناعي. وأنشأت الحكومة الفرنسية الوكالة الوزارية للذكاء الاصطناعي في مجال الدفاع السيبراني. يستخدم الذكاء الاصطناعي لتحليل كميات كبيرة من البيانات بسرعة وكشف الحالات المشبوهة والمساعدة في تحديد أولويات الإنذارات وتحسين الاستجابة للحوادث. كما تربط وزارة القوات المسلحة الذكاء الاصطناعي بالأمن السيبراني للأنظمة نفسها، لأن نماذج الذكاء الاصطناعي قد تكون هدفا للهجمات وبالتالي يجب حمايتها. هذا وتستثمر الحكومة الفرنسية في موارد حوسبة سرية لمعالجة البيانات الحساسة وتدريب أنظمة الذكاء الاصطناعي في بيئة آمنة. ولمزيد من المعلومات يمكن العودة للمقال المفصل في صفحة النشرة الرقمية على موقع الإذاعة. إلى هنا تنتهي النشرة الرقمية، نلتقي ظهرا عند 1:30 بتوقيت باريس. إلى اللقاء مع أخبار وأدوات التحول الرقمي، مع تحيات نيلة الصليبي.
1: مونتي كارلو الدولية، حدودها العالم. مونتي كارلو الدولية في البصرة 92 FM، أربيل 103 FM، في زحلة 103.3 FM، نابلس 97.3 FM، بنغازي 105.5 FM. مونتي كارلو الدولية، معكم أينما كنتم. في كركوك 103.1 FM، نواكشوت 90.2 FM، المنامة 90.9 FM، وفي النبطية 103.1 FM. موجات الاستماع إلى مونتي كارلو الدولية تجدونها على موقعنا mc-dualia.com.
2: الخامسة وخمسة وأربعون دقيقة صباحا في باريس، تذكير بأبرز عناوين الأخبار معك نبيل.
3: ترامب يستأنف حصار موانئ إيران ويلوح بضرب أهداف الطاقة والجسور الأسبوع المقبل، وطهران ترد بقصف على البحرين والكويت وسط مخاوف من عمليات برية. بيروت وتل أبيب عقدا جولة محادثات أولى في روما، فيما أبدت إسرائيل استعدادها للمضي قدما بانسحاب من منطقتين في جنوب لبنان. ترامب في البيت الأبيض أشاد برئيس الوزراء العراقي علي زيدي السعي للاستثمارات وصفه بالبطل، وسط ضغوط مستمرة للحد من نفوذ طهران في بغداد. اتفاق تاريخي يطوي صفحة توترات حدودية بين إسبانيا وجبل طارق وبريطانيا. مدينة نيس أحيت ذكرى اعتداءات عام 2016، ومشاعر الحزن غلبت على حرمان إسبانيا لفرنسا من فرحة التأهل لنهائي كأس العالم والاحتفال بيوم الباستيل في نفس الوقت.
1: مونتي كارلو الدولية، صحة الخبر ودقة التحليل.

0: وندعوكم الآن لمتابعة إعادة لنقاش مونتي كارلو الدولي.
1: إيمان الحمود وضيوفه يناقشون إذا ما كانت جولة روما من المحادثات بين تل أبيب وبيروت ستنجح بتكريس بدء انسحاب إسرائيلي من جنوب لبنان.
2: فقرة نقاش مونتي كارلو الدولية نخصصها لهذا التشاؤل، يعني هنا التشاؤم أو التفاؤل المحيط بجولة المباحثات الجديدة بين لبنان وإسرائيل والتي تعقد في العاصمة الإيطالية روما. الوفد اللبناني خصيصا يسعى من خلال هذه الجولة إلى انسحاب القوات الإسرائيلية من المنطقتين التجريبيتين بشكل فوري، فيما ترهن تل أبيب سحب تلك القوات بنزع سلاح حزب الله، وبين هذا الفريق وذاك تبقى هناك العديد من علامات الاستفهام سنحاول أن نطرحها مع ضيفينا اليوم. الدكتور حسن منيمنة أستاذ في معهد الشرق الأوسط هو معنا من واشنطن، ومعنا دائما الدكتور خطار أبو دياب المستشار السياسي لمونتي كارلو الدولية. دكتور حسن، نبدأ معك الحديث. مبدئيا نقل المباحثات من عاصمة القرار واشنطن إلى السفارة الأمريكية في روما لابد بأنه يحمل دلالات ما.
3: سيدتي نعم، ثمة دلالات شكلية والعملية بأكملها ذات طابع شكلي. نقل المفاوضات إلى روما ربما يراد به إظهار بأن وصاية الولايات المتحدة على هذه المفاوضات ليست مطلقة. طبعا المفاوضات لا تزال برعاية أمريكية، ولكن أن يكون مكان اللقاء روما وليس أي أوروبا وليس الولايات المتحدة ربما فيه إشارة، ولكن هذا يأتي كل هذا يأتي ضمن إطار الشكليات المحيطة بهذه المفاوضات، لأنها مفاوضات شكلية غير ذات مضمون على الأقل من حيث القراءة الواقعية لها.
2: طيب لماذا تقول بأنها شكلية؟ قبل أن أتوجه للدكتور خطار، يعني يهمني أن أعرف لماذا تراها شكلية إلى هذا الحد؟
3: لي على هذه المفاوضات جاءت على مضض، أي أن إسرائيل لم تكن ترغب بها ابتداء، لأنها تريد تثبيت وقائع على الأرض ثبتت الكثير منها في الجنوب اللبناني، ولكنها تسعى إلى المزيد من التثبيت، وهذا ليس استقراء، هذه هي أقوال المسؤولين الإسرائيليين. هذا من جهة، ومن جهة أخرى لأنه الولايات المتحدة في نهاية المطاف لا تعارض المسعى الإسرائيلي بقدر ما هي تريد ألا تنزلق الأمور إلى درجة تتعارض مع المصالح الأمريكية هنا، أي بعبارة أخرى ليس هناك أفق جدي من جانب الولايات المتحدة للسعي إلى تسوية حقيقية بين لبنان وإسرائيل إلا في إطار ما ترغب به إسرائيل من نقل المواجهة إلى الداخل اللبناني. ولكن أمريكيا المسعى بالتالي هو كذلك شكلي، دونالد ترامب يطمح للحصول على صورة مصافحة بين بنيامين نتنياهو وجوزيف هون، قد لا تتحقق في القريب العاجل، ولكن واقعيا على الأرض الولايات المتحدة تدرك، بل هي موافقة إلى درجة كبيرة على أن هذا الدخول الإسرائيلي إلى لبنان، هذا الاحتلال الإسرائيلي للجنوب اللبناني مختلف عن عمليات جزئية آنية مؤقتة، هذا احتلال يهدف إلى تشكيل منطقة عازلة هي أقرب إلى ما كانت عليه أوضاع الجولان السوري المحتل قبل أن يضم إلى إسرائيل. أي بعبارة أخرى المسألة هنا هي ثمة رغبة إسرائيلية واضحة بتبديل معالم المنطقة الشمالية لإسرائيل، والولايات المتحدة لا تعارض ذلك، إنما لا تريد التفريط الكامل بلبنان، وبالتالي المسألة ليست ضمان خروج إسرائيل من لبنان، هي إدارة هذه المواجهة.
2: طيب دكتور خطر، نريد أن نسمع منك ما أبرز دلالات غياب الوفد العسكري اليوم مثلا عن هذه الجولة، جولة المباحثات في روما.
4: من قبل التطرق إلى مسألة غياب الوفد العسكري، أود ولو لمرة نادرة أن أناقش مع الصديق الدكتور حسن مسألة أن المباحثات شكلية. في النهاية هناك مأزق، يعني بالرغم من دور إيران وكل شيء، لكن المأزق هو قبل ذلك، يعني إسرائيل منذ 2023 إلى اليوم تعترف بأن نزع سلاح حزب الله ليس بالمهمة اليسيرة، بل تعتبر على ما يبدو أن ذلك يمكن أن يستغرق أشهر وسنوات وربما لن تصل إلى ذلك. من هنا نعم، من ناحية ثانية المسألة الشكلية يمكن أن تكون فيما قاله الدكتور حسن عن المنطقة الأمنية والعقيدة الإسرائيلية الجديدة بضم مناطق في غزة وسوريا ولبنان. حتى في سوريا هناك دوريات، هناك تحركات، جرى ضم أو قنص جبل الشيخ، ولكن ليست المسألة أيضا حتى الآن رغم كل الضعف الذي أصاب الجيش السوري وتحطيمه بعد 8 ديسمبر 2024. في لبنان من أجل ضمان هدوء في المنطقة الآمنة يجرفون القرى، لكن كل هذا غير دائم. من هنا هم حتى في غزة كانوا يشتكون من غياب دور فلسطيني، جندوا ميليشيات. في لبنان هناك إمكانية لأن هناك رعاية أمريكية للجيش اللبناني منذ 2005، لذلك في هذا الموضوع هناك نافذة أمل بالرغم من صعوبات المرحلة. الوفد العسكري اللبناني لم يشارك لأن موضوع المناطق التجريبية هو مكان إشكال كبير. نبيه بري باسم الثنائي حزب الله وأمل يقول أن ذلك يعني أن الانسحاب لن يحصل قبل سنتين. ما تمكن من فعله روبيو الكلام عن إعادة انتشار وراء الحدود الدولية. إذا كان هناك من تسهيل أمريكي يقول بالقرارات الدولية، هذا يطمئن لبنان أكثر، يطمئن الجيش اللبناني أكثر. كل هذا يعني أن الرعاية الأمريكية حتى الآن ليست على مستوى التحدي الذي تمثله الإشكالية الإسرائيلية اللبنانية.
2: نعم دكتور حسن، نعود إليك وأنت في واشنطن، واشنطن التي تترقب زيارة للرئيس اللبناني جوزيف عون بعد أسبوع ربما أو عدة أيام. يعني ما الذي تريده اليوم واشنطن من عون، وما الذي يريده عون من هذه الزيارة؟ يعني ليس من المفترض أن يعود خالي الوفاض بعد أن وافق على وضع لبنان في مواجهة مباشرة مع إسرائيل، في مفاوضات مباشرة مع إسرائيل.
3: سيدي دعينا نميز هنا، واشنطن ليست كمن أحاديا بهذا الصدد. ما يريده دونالد ترامب هو الصورة. دونالد ترامب غير معني بالنتائج على المدى المتوسط والبعيد، معني بالأني. الأني هو الصورة، هو الحديث عن أن مسار السلام اللبناني الإسرائيلي يتقدم، وبالتالي دونالد ترامب يستطيع أن يدعي الفضل بذلك. ما تريده الأوساط الصقورية في واشنطن مختلف، لأنها متفقة تماما مع القراءة الإسرائيلية القائلة بأن المشكلة ليست في حزب الله وحسب، ولا حتى في الدعم الإيراني لحزب الله، بل المشكلة هي كذلك في البيئة التي مكنت حزب الله من أن يشكل تحدياً لإسرائيل، وبالتالي أمن إسرائيل يتطلب تفكيك هذه البيئة، تفكيك هذه البيئة بالكامل. ما هي هذه البيئة؟ هي هذه القرى التي تدمر. تدمير القرى، جرف القرى ليس شأناً أنياً. من يريد التوصل إلى الصيغة، صيغة التعايش مع جار له، لا يدمر، لا يجرف القرى بهذا الشكل، لأنه حتى إذا كان ثمة إعادة بناء فإن الصدام الذي يتشكل مع من دمرت وجرفت بيوته ومزارعه ومؤسساته إلى ما هنالك لن ينقضي. المسألة إسرائيليا أصبحت بأن الهدف ليس بأن ينقضي ذلك، ولكن بأن تتحقق نتائج على الأرض تكون نهائية. هذه النتائج النهائية هي بأن هذه القرى قد زالت. عندما يجري الحديث عن انسحاب إسرائيلي وبعد جهد جهيد تتفضل إسرائيل بالقبول بحالتين من المناطق، التجريبية، إحدى هاتين الحالتين هي فرون، والتي أساسا إسرائيل لم تحتلها، وبالتالي المطلب الإسرائيلي هو بأن دمرنا ولم نحتل، عليكم أن تدخلوا كجيش لبناني لتضمنوا بأنه ليس هناك من خطر في المنطقة التي لم نحتلها، شرط أن يحق لنا الدخول إليها للتأكد من أنكم قد أنجزتم الغرض. بعبارة أخرى فيما يتعلق بفرون، المسألة هي ساعدونا على الاحتلال أو فلنفوض لكم الاحتلال. فيما يتعلق بزوطرة الغربية، إسرائيل دخلت دمرت، ثم دوريات إسرائيلية تدخل وتخرج، زوطرة الشرقية إسرائيل متمركزة فيها، ولكن زوطرة الغربية غير مثبتة على الأرض. تريد إذن من الجيش اللبناني أن يسهل عملية التثبيت. ما أشير إليه هنا هو أن الكلام عن مناطق تجريبية هو كلام كاذب. هذه ليست مناطق تجريبية لاختبار قدرة الجيش على الإمساك بأراض تحتلها إسرائيل، هذه مناطق إضافية لمضاعفة الامتداد الإسرائيلي إلى المناطق التي تريدها.
2: نعم.
3: إذن المسألة هنا ليست بأن إسرائيل تراوغ أو تكذب بهذا الشأن، هي مضطرة من أجل مراعاة الجانب الأمريكي الظهور بمظهر المتفاوض، ولكنها ليست متفاوضة هنا. إسرائيل متقدمة، فائض القوة لدى إسرائيل، والاطمئنان الإسرائيلي لأن الموقف الأمريكي في نهاية المطاف سوف ينسجم مع الرغبات الإسرائيلية يجعل من هذه المفاوضات هي مفاوضات مراعاة للولايات المتحدة وشكلية. لا يعني هذا بأن البديل الذي يطرحه حزب الله وهو المقاومة على الأرض هو بديل ناجع، طبعا ليس ناجعا، على الأقل وفق ما رأيناه وممكن أن نراه، ولكن علينا الإقرار بأننا لسنا أمام مسار تفاوضي هو أهون الشرين، لأنه حقيقة ثمة موقف آخر كان من شأن الحكومة اللبنانية الرئاسة اللبنانية أن تعمد إليه، وهو موقف الخاص بأننا لن نفاوض ولكن نعم. نعمل داخليا على سحب السلاح، ولكن هذه أمور تتعلق بلبنان. فيما يتعلق بالمفاوضات وبالشأن الأمريكي هنا، الولايات المتحدة تريد التخفيف من وطأة ما يجري، ولكنها لا تريد حتما تبديل ما يجري.
2: أنا فهمت الصورة كاملة منك دكتور حسن. دكتور خطار، هل من تعقيب على كل ما قيل؟
5: أنا في هذا التحليل كله أتفق مع الدكتور حسن. هناك مشكلة في الرؤية عند الجانب اللبناني، ومن دون أن يثبت الجانب اللبناني أنه دولة قادرة على فرض سيادتها في الداخل لن تفرض سيادتها في الخارج. الحل هو أن ألا يعمل الجيش اللبناني مكلفا من قبل الجيش الإسرائيلي أو الولايات المتحدة، أن يعمل الجيش اللبناني بملء إرادته، وأن يكون هناك قناعة عند حزب الله وعند الطائفة الشيعية أن الأولوية هي للبنان وليس لإيران، عند ذلك الأمور تصبح أسهل.
2: شكرا جزيلا لك دكتور خطار أبو دياب المستشار السياسي لمونتي كارلو الدولية، والشكر موصول للدكتور حسن منيمنة أستاذ في معهد الشرق الأوسط في واشنطن. تحياتي لكم أعزائي.
6: للاستماع إلى كل برامجنا mc-dualia.com

0: تابعوا برامج مونتي كارلو الدولية في لبنان على موجات الاف ام. في بيروت وطرابلس وصيدا وصور وزحل وجزين على نفس الموجة 103.3 اف ام. وفي النبطية 103.1 اف ام. مونتي كارلو الدولية الأقرب دائما إليكم. كافي شو، برنامج الصباح على مونتي كارلو الدولية، يجمع الخبر المفيد والتسلية في فقرات عديدة. موسيقى، رياضة، أبراج، مدونة اليوم، مذاقات من العالم، لقاءات فنية وثقافية، تنمية ذاتية من أجل حياة أفضل، بالإضافة إلى الأخبار عند رأس الساعة. كافي شو كل يوم من 8 حتى 11 صباحاً بتوقيت فرنسا على مونتي كارلو الدولية.
1: السادسة صباحاً في باريس، نشرة إخبارية جديدة أعدتها وتقدمها رولا أبي حيدر.
2: ونستهل النشرة بالعناوين: ترامب يستأنف حصار موانئ إيران ويلوح بضرب أهداف الطاقة، الرئيس الأمريكي يشيد برئيس الوزراء العراقي في خضم ضغوط أمريكية على بغداد للحد من نفوذ إيران، يوم ثان من مفاوضات لبنان وإسرائيل في روما، لوكورنو في المغرب لتعزيز التقارب بين باريس والرباط، إسبانيا تهزم فرنسا وتبلغ نهائي المونديال الثاني في تاريخها.
0: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
2: أهلا بكم. أعاد الرئيس الأمريكي فرض حصار بحري على جميع الموانئ الإيرانية وهدد بضرب محطات توليد الكهرباء والجسور الأسبوع المقبل ما لم تستأنف طهران المفاوضات في أحدث تصعيد أمريكي للصراع. دونالد ترامب تراجع أيضا عن مقترح فرض رسوم عبور تصل إلى 20% على المرور عبر مضيق هرمز، والذي كان طرحه قبل يوم واحد فقط. سليمان ياسيني.
3: تراجع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن خطة فرض رسوم على السفن العابرة لمضيق هرمز، معلناً استبدالها باتفاقات تجارية واستثمارية تعتزم دول الخليج الحليفة إبرامها مع بلادها. وفي مقابل ذلك، دخل الحصار الأمريكي المتجدد على الموانئ الإيرانية حيز التنفيذ، بحيث أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سينتكوم أن أكثر من 20 سفينة بحرية تابعة للبحرية الأمريكية إلى جانب مئات الطائرات العسكرية تنتشر حاليا في أنحاء الشرق الأوسط، مشيرة إلى أن القوات الأمريكية تبقى ذات قدرة فتاكة وعلى أهبة الاستعداد. وفي سياق متصل، صعد دونالد ترامب من لهجته تجاه طهران محذرا في مقابلة مع قناة فوكس نيوز من توسيع نطاق الضربات الأمريكية خلال الأسبوع المقبل لتشمل محطات الطاقة والجسور في حال رفضت إيران العودة إلى طاولة المفاوضات وإبرام اتفاق جديد. كما أشار ترامب إلى أن ممثلين عن الولايات المتحدة أجروا محادثات مع إيران أمس الثلاثاء، مؤكدا أنهم حثوا طهران على إبرام اتفاق.
2: الأميرال براد كوبر، قائد القيادة المركزية الأمريكية، قال إن الجمهورية الإسلامية تعمدت مهاجمة 7 سفن تجارية خلال الأيام 7 الماضية، ما أسفر عن مقتل أو إصابة أو فقدان أكثر من 10 مدنيين من أفراد الأطقم. من جهتها، شنت الولايات المتحدة ضربات جديدة على إيران مساء أمس لليوم الرابع على التوالي. وصباح اليوم أفادت وكالة مهر الإيرانية بسماع أصوات انفجارات في المنطقة البحرية شرق هرمزجان وسيريك، ويبدو أن أصوات الانفجارات مرتبطة بتبادل لإطلاق النار واشتباكات في مياه الخليج وخليج عمان ومضيق هرمز بحسب الوكالة. علي منتظري، مراسل مونتي كارلو الدولية في طهران.
4: منذ يوم أمس شنت الولايات المتحدة هجمات واسعة استهدفت مدن المناطق الإيرانية، امتدت من ميناء شابهار في جنوب شرق إيران إلى مدينة أميدية في محافظة خوزستان جنوب غرب البلاد. فقد أززت هذه التطورات تكهنات بأن واشنطن تهيئ لعملية برية محتملة ضد إيران، أنها تركز هجماتها على المدن الجنوبية والمناطق المحيطة بمضيق هرمز. في المقابل، أعلنت إيران استهداف قواعد ومراكز رادار ومنشآت إمداد بالوقود تابعة للقوات القوات الأمريكية في الأردن والكويت والبحرين وسلطنة أمان باستخدام صواريخ باليستية وطائرات مسيرة انتحارية. وفي رده على الهجمات الأمريكية قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إن الجمهورية الإسلامية ستدافع عن كل شبر من أرض البلاد بكل قوتها وسترد على أعدائها. من جهته أعلن مقر خاتم الأنبياء العسكري أن إيران ستوجه ردا حاسما على أي عدوان أمريكي وأنها لن تسمح تحت أي ظرف للولايات المتحدة بالتدخل في شؤون مضيق هرمز أو إدارته. علي منتظر تهران منتقل دولية.
2: وفي حين تواصل واشنطن الضغط على بغداد للحد من النفوذ الإيراني، أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب برئيس الوزراء العراقي الجديد علي الزيدي واصفا إياه بأنه بطل، وذلك في اجتماع عقد في البيت الأبيض. وألمح ترامب إلى إمكان إبرام صفقات نفطية كبرى مع العراق لدى استقباله الزيدي رجل الأعمال الذي تولى رئاسة الحكومة هذا العام بمباركة الرئيس الأمريكي. استأنف لبنان وإسرائيل محادثات في روما، تأمل بيروت في إحراز تقدم نحو ضمان انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان بموجب اتفاق توسطت فيه الولايات المتحدة رغم ضعف التوقعات بإحراز تقدم سريع مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية ذكر في بيان مقتضب أن محادثات روما إيجابية وأنها ستستمر اليوم، مضيفا أن كلا الطرفين حريص على المضي قدما. وهيبة خدش.
5: هي مفاوضات تعقد للمرة الأولى في السفارة الأمريكية في روما، وتبحث آلية تنفيذ الاتفاق الإطاري الموقع بين بيروت وتل أبيب في واشنطن ونقله إلى مرحلة التنفيذ، وفي أولوياتها انسحاب إسرائيل من منطقتين تجريبيتين في جنوب لبنان. وبالتزامن ومن القدس، أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر استعداد بلاده للمضي قدما في ذلك. ويركز الفريق اللبناني الذي لا يضم وفدا عسكريا رسميا على البدء الفوري في ذلك وتسليم هاتين المنطقتين إلى الجيش اللبناني، إلا أن الاتفاق الإطاري لا يحدد الجدول الزمني لهذا الانسحاب كما تريده السلطات اللبنانية من هذه الجولة، كما أن إسرائيل كانت قد قررت أن قواتها لن تنسحب من ما تصفه المنطقة العازلة بعمق 10 كيلومترات إلا بعد نزع سلاح حزب الله، في خطوة رفضها الأخير ويشكك محللون في قدرة الدولة اللبنانية على إنجازها.
2: في الشأن الروسي الأوكراني، أعلنت روسيا أنها تبحث عن طرق للملاحة تكون بديلة من بحر أزوف في ظل تكثيف الضربات الأوكرانية بعد أن أعلنت كييف استهداف أكثر من 110 سفن هناك في 9 أيام. ومن جهتها أفادت الأمم المتحدة بأن عدد المدنيين الذين قتلوا في أوكرانيا في حزيران يونيو يتخطى العدد الذي شهدته البلاد في أي شهر منذ نيسان أبريل 2022 في وقت تصاعد فيه روسيا هجماتها الصاروخية البعيدة المدى. عودة إلى وهبة خدش.
5: في أوكرانيا قتل ما لا يقل عن 293 مدنيا على الأقل، وأصيب 1990 آخرون في شهر يونيو الماضي، وهي حصيلة جديدة للبعثة الأممية لمراقبة حقوق الإنسان في البلاد، وهي الأعلى منذ الشهر الثاني للغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير 2022. كما أن عدد القتلى المدنيين المؤكد قد ارتفع بنسبة 37% مقارنة بالعام الماضي. وأوضحت البعثة أن السبب الرئيسي لهذه الزيادة هو الهجمات البعيدة المدى التي شنتها روسيا، والتي طالت بشكل رئيسي المراكز الحضرية البعيدة من خط المواجهة المعتادة. السلطات الروسية من جهتها أفادت أيضا ارتفاع عدد الضحايا المدنيين على أراضيها، مشيرة إلى مقتل 250 مدنيا في الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، بزيادة تقدر ب 121% على أساس سنوي وفقا لتقرير أممي. أيضا
2: أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها شنت الليلة الماضية سلسلة من الضربات استهدفت منشآت للصناعات العسكرية في كييف ومرافق للبنية التحتية في ميناء يوجني بمقاطعة أوديسا. ترأس الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون العرض العسكري التقليدي بمناسبة اليوم الوطني الفرنسي في جدة الشانزليزيه بالأمس، وقد أعدت لهذه المناسبة مراسم ضخمة تفرد مساحة خاصة لأوكرانيا وحلفائها لا سيما الدول الأوروبية. سميرة والنبي والتفاصيل.
6: افتتح جنود أوكرانيون ووحدات من 35 دولة من تحالف الراغبين العرض العسكري التقليدي بمناسبة العيد الوطني الفرنسي في جادة شانزليزيه. وقد أعد العرض العسكري ليكون استعراضاً ضخماً ورسالة استراتيجية فرنسية مفادها أن القوات الفرنسية ودول التحالف على جاهزية كبرى للقتال. وخلف أعلام معظم دول التحالف الأوروبي بالإضافة إلى أعلام كندا وأستراليا، سار ما بين 7 إلى 25 جندياً من كل دولة بخطة ثابتة مرتدين الزي العسكري أو الرسمي تحت أنظار رؤساء دولهم أو حكوماتهم. ومن خلال هذا العرض الاستثنائي هذه السنة تستعرض فرنسا قدراتها العسكرية من خلال تحليق طائرات فوق جادة شانزليزي تحمل نماذج للأسلحة تحت أجنحتها، وهي سابقة تحدث لأول مرة في عرض 14 تموز يوليو. تجدد فرنسا ودول التحالف مقاربتها العسكرية لدعم أوكرانيا في ظل تهديد الروسي المباشر لكييف ولأمن القارة الأوروبية.
2: يترأس رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو في العاصمة المغربية الرباط أعمال اللجنة العليا المشتركة في زيارة رسمية توصف بالتاريخية، زيارة تعيد الدفء لآليات التعاون الثنائي المجمدة منذ سنوات. من الرباط جلال المخفي.
7: الزيارة تأتي لترأس الدورة 15 للجنة العليا المشتركة رفقة نظيره المغربي عزيز أخنوش، وهي آلية تعاون لم تلتئم منذ عام 2019. وتأتي القمة لتتويج مصالحات فرنسية مغربية كبرى وتدشين شراكة استراتيجية جديدة عقب المنعطف التاريخي المتمثل في اعتراف باريس بالسيادة المغربية على الصحراء. على طاولة المباحثات ملفات ثقيلة تتوزع بين الأمن والاقتصاد. باريس الممثلة بوفد وزاري واز يضم وزيري الخارجية والداخلية تسعى لتعزيز التنسيق الأمني ومكافحة الجريمة المنظمة وتدبير ملف الهجرة. أما اقتصاديا تتطلع الشركات الفرنسية لضمان عقود استثمارية ضخمة في مختلف المجالات في وقت يسابق فيه المغرب الزمن لتحضير بنية تحتية عملاقة لاستضافة مونديال 2030. الزيارة تأتي أيضا لتضع اللمسات الأخيرة والترتيبات البروتوكولية للزيارة الملكية المرتقبة للملك محمد السادس إلى فرنسا. جلال المخفي، الرباط، مونتي كارلو الدولية.
2: نبقى في المغرب حيث أحالت السلطات القضائية الصحفي علي المرابط الموقوف منذ يوم الأحد إلى التحقيق حول منشورات تضمنت تشهيرا وقذفا بحسب ما أعلنت النيابة العامة. سيصبح التنقل اليومي لألاف العمال الإسبان والبريطانيين أكثر سهولة مع دخول اتفاق لحرية الحركة بين جيب جبل طارق لبريطانيا وإسبانيا حيز التنفيذ اليوم بعد سنوات من الطوابير الطويلة والانتظار المرهق عند الحدود. منى دويبية.
8: بعد أكثر من 6 سنوات من المفاوضات التي أعقبت خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وقعت لندن وبروكسل ومدريد معاهدة جديدة تنظم وضع جبل طارق منهية آخر الملفات الكبرى العالقة بعد البريكست. ويهدف الاتفاق إلى تسهيل حركة الأشخاص والبضائع عبر الحدود مع الإبقاء على الخلاف التاريخي حول السيادة خارج إطار التسوية. ينص الاتفاق على السماح لسكان جبل طارق بعبور الحدود إلى إسبانيا باستخدام بطاقة الإقامة، فيما سيتمكن الإسبان من دخول الإقليم ببطاقة الهوية. أما عمليات التفتيش الحدودية فستنتقل إلى المطار والميناء، حيث ستجرى بالتنسيق بين السلطات البريطانية والإسبانية وفق قواعد فضاء شنغن، من دون أن يمس ذلك بالسيادة البريطانية على الإقليم. هذا الاتفاق اعتبر انتصارا دبلوماسيا لجميع الأطراف، فيما لا ينهي النزاع الممتد منذ معاهدة أوتريخت عام 1713، بل يؤسس لمرحلة جديدة تقوم على إدارة الخلاف بدل حله، أي فصل قضية السيادة عن التعاون الاقتصادي والأمني، وهو نموذج قد يفتح الباب أمام مقاربات مشابهة في النزاعات الأوروبية الأخرى.
0: كأس العالم لكرة القدم 2026.
2: حرم المنتخب الفرنسي من بلوغ نهائي كأس العالم بعدما نجح منتخب إسبانيا بالفوز بنتيجة 2-0 في نصف النهائي مساء أمس في مباراة فرض خلالها أبطال أوروبا سيطرتهم التكتيكية والجماعية. وديع فيعاني.
9: لم يتمكن المنتخب الفرنسي من منافسة المنتخب الإسباني وهزم أمامه 2-0 في نصف نهائي بطولة العالم لكرة القدم في مباراة أقيمت في مدينة دالاس، وسجل أويارزابال هدف المنتخب الإسباني الأول في الدقيقة 22 ومن ضربة جزاء، وجاء الهدف الثاني في الدقيقة 58 عبر الظهير بيدرو بورو. منتخب إسبانيا سيطر على هذا اللقاء وحرم المنتخب الفرنسي من القيام بهجماته المعتدة، ولم يحصل كيليان مبابي وزملائه على أي فرصة تذكر خلال المباراة بأكملها. وسيخوض المنتخب الإسباني المباراة النهائية يوم الأحد المقبل في نيويورك، والمنتخب الفرنسي المباراة على المرتبة الثالثة يوم السبت في ميامي، وتقام مباراة نصف النهائي الثانية اليوم بين الأرجنتين وإنجلترا.
2: وبهذا التقرير الرياضي نصل إلى ختام النشرة، عودة للتذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين: ترامب يستأنف حصار موانئ إيران ويلوح بضرب أهداف الطاقة، الرئيس الأمريكي يشيد برئيس الوزراء العراقي في خضم ضغوط أمريكية على بغداد للحد من نفوذ إيران، يوم ثان من مفاوضات لبنان وإسرائيل في روما لوكورنيو في المغرب لتعزيز التقارب بين باريس والرباط، إسبانيا تهزم فرنسا وتبلغ نهائي المونديال الثاني في تاريخها.
1: شكرا لك رولا أبي حيدر.
0: للاستماع إلى آخر نشراتنا mc-dualia.com. أحوال الطقس.
2: كيف سيكون الطقس في العواصم الأوروبية رضا اليوم؟
1: نبدأ من العاصمة الفرنسية باريس، غيوم متفرقة، درجة الحرارة تصل إلى 32 درجة مئوية. في بروكسل سماء صافية تماما، درجة الحرارة تصل إلى 31 درجة مئوية، 29 درجة مئوية في لندن. في برلين غيوم متفرقة مع 26 درجة مئوية. في العاصمة الإيطالية روما سماء صافية تماما، درجة الحرارة تصل إلى 38 درجة مئوية. أما في مدريد والتي تحتفل بتأهل إلى النهائي، درجة الحرارة تصل إلى 35 درجة مئوية.
2: إيران تنشط خطا جويا غير مصرح به مع صنعاء وترسل مندوبها الدائم لدى الحوثيين، ما تسبب بعودة التوتر واحتمال سقوط الهدنة مع السعودية والحكومة اليمنية.
1: خبر وتحليل بقلم وصوت عبد الوهاب بدرخان.
10: عاد التوتر بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثيين وبين هؤلاء والسعودية على خلفية تسلل طائرات إيرانية إلى صنعاء وقصف مطارها لمنع هبوط طائرات أخرى فيه، ومن ثم رد الحوثيين بإطلاق صواريخ باليستية على مطار أبها في جنوب السعودية. وأعلن المبعوث الأممي الخاص باليمن هانز جرونبرغ أمس أنه بدأ محادثات في العاصمة العمانية مع مسؤولين عمانيين وكبير مفاوضي الحوثيين المقيم بشكل دائم في مسقط، وذلك بهدف خفض التصعيد والحفاظ على الهدوء النسبي الذي ساد اليمن منذ نيسان أبريل 2022. وكانت طائرة تابعة لشركة مهان إير الإيرانية وصلت فجأة إلى مطار صنعاء في 3 تموز/يوليو الحالي، وقيل أنها جاءت لنقل وفد حوثي للمشاركة في مراسم تشييع المرشد الإيراني الراحل علي خامنئي، ثم تبين أنها كانت تقل عددا من كوادر الحرس الثوري الإيراني وعلى رأسهم علي محمد رضائي، وهو المندوب الإيراني لدى الحوثيين الذي حرص سريعا على الظهور في أكثر من مناسبة. كان رضائي عين في 2022 بعد شهور على مقتل سلفه حسن إيرلو عام 2021، لكنه غادر صنعاء أواخر 2024 ليعود إليها قبل أيام، ما أثار استياء شديدا لدى الحكومة اليمنية وبطبيعة الحال لدى السعودية التي كانت تقيم حوارا دائما مع الحوثيين، وقد أظهر هؤلاء شيئا من التمايز عن إيران طوال الحرب الأمريكية عليها. وأول من أمس الاثنين قصف مطار صنعاء لمنع هبوط طائرة إيرانية فحولت مسارها إلى مطار الحديدة غربي اليمن. ومع الرد الحوثي على السعودية سرت توقعات باحتمال سقوط الهدنة، خصوصا أن المواجهة بين الحكومة والحوثيين شهدت توترات ميدانية في الفترة الأخيرة، غير أن هبوط طائرات إيرانية من دون تصريح مسبق من تحالف دعم الشرعية شكل انتهاكا لمجال جوي يخضع منذ أكثر من عقد لرقابة سعودية ودولية. ثم أن عودة مندوب إيران إلى صنعاء في ظل التصعيد الحالي في المنطقة يعزز الشكوك في أن إيران تهيئ الحوثيين سواء لضرب الملاحة عبر البحر الأحمر أو لشن هجمات على دول الخليج.
2: قراءة قراءة في المواقع والصحف العربية الصادرة اليوم معك محمد بوشيبة. صحيفة العرب الجديد عنونت: أزمة الطائرة الإيرانية، اليمن على شفا مواجهة مفتوحة على كافة الاحتمالات.
11: تناولت صحيفة العربي الجديد التصعيد العسكري والسياسي المتسارع في اليمن عقب إعلان الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا استهدف مدرجي مطار صنعاء الدولي لمنع هبوط طائرة إيرانية كانت تقل وفدا حوثيا، معتبرة أن هذه الخطوة شكلت منعطفا جديدا في الأزمة. ورد الحوثيون باستهداف مطار أبها في السعودية متهمين الرياض بإنهاء مرحلة خفض التصعيد، فيما تبادلت الحكومة اليمنية وجماعات الاتهامات بشأن مسؤولية التصعيد وسط اتهامات للحكومة لإيران بمواصلة دعم الحوثيين وتحدي سيادة الدولة. وأشارت صحيفة العرب الجديد أن خبراء يرون أن التصعيد الحالي لا يعني بالضرورة تغييرا جذريا في موازين القوى، لكنه يعكس تصاعدا في مستوى المواجهة الإقليمية، فالحوثيون لا يزالون يمتلكون قدرات صاروخية ومسيرات تمكنهم من تهديد أهداف داخل السعودية، في حين يبقى مسار الأزمة مرتبطا بحال حجم الردع السعودي والتطورات الإقليمية.
2: نقرأ في افتتاحيات صحيفة الخليج: جنون النظام الإيراني.
11: رأت افتتاحية صحيفة الخليج أن استهداف ناقلتي النفط الإماراتيتين في مضيق هرمز يمثل تصعيدا خطيرا وانتهاكا للقانون الدولي، معتبرة أن الهجوم يعكس حالة من الإحباط والعزلة التي يعيشها النظام الإيراني بعد إخفاقه في تحقيق أهدافه الإقليمية. وأشارت الصحيفة لأن استهداف السفن التجارية والممرات البحرية يهدد أمن المنطقة واستقرارها وحرية الملاحة، ويشكل امتدادا لسلسلة من الهجمات التي طالت منشآت مدنية وبنى تحتية في دول الخليج خلال الفترة الأخيرة. وأضافت افتتاحية صحيفة الخليج أن دولة الإمارات العربية المتحدة أكدت احتفاظها بحقها في اتخاذ الإجراءات اللازمة للدفاع عن أمنها وسيادتها في وقت لقي الهجوم إدانات خليجية رسمية باعتباره اعتداء على أمن الملاحة الدولية. وخلصت الافتتاحية لأن استمرار هذا النهج من شأنه أن يزيد عزلة إيران ويعمق أزماتها، داعية طهران إلى التخلي عن سياسات التصعيد والعودة للحوار واحترام القانون الدولي.
2: مفاوضات روما، كل الطرق تؤدي إلى السلام، عنوان في نداء الوطن.
11: كتب أنا سيركيس مقالا في صحيفة نداء الوطن حول تطور مسار المفاوضات غير المباشرة بين لبنان وإسرائيل، مشيرا إلى أن المفاوضات لم تعد تقتصر على تثبيت وقف إطلاق النار، بل انتقلت إلى مرحلة أكثر تعقيدا تتمثل في بحث آليات التنفيذ، في مؤشر على انتقال الجهود الدولية من إدارة الأزمة إلى محاولة الدفع نحو حل تدريجي. وأوضح الكاتب أن اختيار روما لاستضافة هذه الاجتماعات يحمل أبعادا سياسية ورمزية بالتزامن مع انخراط الدولة اللبنانية بصورة مباشرة في العملية التفاوضية. وأضاف الكاتب في صحيفة نداء الوطن اللبنانية أن المفاوضات لا تزال تواجه عقبات أساسية، أبرزها الخلاف بين إسرائيل وحزب الله بشأن أولوية الانسحاب من المناطق الحدودية، فيما تواصل الولايات المتحدة جهودها للحفاظ على زخم المفاوضات ومنع انهيارها. ووفقا للكاتب، فإن اجتماع روما لن يشهد اتفاقا نهائيا، بل سيمهد لتشكيل لجان متخصصة تعنى بالملفات الأمنية والعسكرية والتقنية، في حين يبقى نجاح هذا المسار مرتبطا باستمرار الدعم الدولي وتجنب أي تصعيد إقليمي.
2: صحيفة الشرق الأوسط عنونت من جانبها: السودان، كيف السبيل لإنهاء هذا الدمار؟
11: نشرت صحيفة الشرق الأوسط مقالا لسعاد كريم بخصوص تداعيات الحرب المستمرة في السودان بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، مشيرة إلى أن الصراع الذي اندلع في أبريل نيسان 2023 تحول إلى حرب استنزاف طويلة الأمد، خلفت انهيارا واسعا في الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية. وأوضحت الكاتبة في صحيفة الشرق الأوسط أن الحرب تسببت في موجات نزوح ضخمة داخل البلاد وخارجها، وأدت إلى تراجع الخدمات الأساسية وانهيار القطاع الصحي والتعليمي وارتفاع معدلات الفقر والبطالة في واحدة من أسوأ الأزمات التي يشهدها السودان في تاريخه الحديث. وأضافت الكاتبة في صحيفة الشرق الأوسط أن النساء والأطفال يتحملون العبء الأكبر من آثار الحرب، إذ اضطرت المرأة السودانية للعب دور اقتصادي واجتماعي متزايد في ظل انهيار مؤسسات الدولة، بينما يواجه الأطفال مخاطر النزوح والعنف والتجنيد القسري وفقدان التعليم.
2: شكرا لك محمد بوشيبة.
1: صناع محتوى يوثقون الحياة الريفية في سوريا.
2: ريبورتاج من توقيع عدي منصور.
12: في فناء منزل ريفي في قرية صغيرة شرق حمص، يوقد غاز السلوم النار في موقد بدائي شكله عبر خلط الطين بالأعشاب اليابسة، يضع فوقه قدرا فخاريا ويبدأ بإعداد وجبة من الطعام، وترصد كل ذلك كاميرا بيد أحد أفراد العائلة.
13: اليوم بدي أعمل لكم رز بحليب عتازة مباشرة من البقرة، روحوا لنا نحلب البقرة سوا.
12: لا كاميرات احترافية ولا مطبخ فاخر ولا وصفة استثنائية، مجرد طبخة كانت تعدها والدته.
14: إني بلش هيك يعني أعمل محتوى طبخ من الريف اللي بنعمله نحن، يعني من الطبخات السهلة، يعني أنا ماني شيف، أنا مواطن عادي مثلي مثل أي أحد، بس بعرف أطبخ كم طبخة يعني تعلمت عن أمي الله يرحمها.
12: غازي وهو مزارع دخل عالم صناعة المحتوى منذ أقل من سنة، وتجاوز عدد متابعيه 700,000، وكل ما يقوم به هو تصوير ما يعرفه، الأرض والطبخة والحياة كما يعيشها.
14: بطبخ طبخ عادي، طبخ بيت، أنا طبختي اللي بطبخها اليوم بالبيت باكلها بعرضها على الشاشة، لهيك حسيت أنه الناس مفتقدي لهذا الشيء ومبسطت على هذا الشيء.
12: ولم يعد غازي استثناء، ففي الأشهر التي تلت سقوط النظام في سوريا برزت عشرات الصفحات التي توثق تفاصيل الحياة الريفية، من زراعة الأشجار المثمرة إلى مواسم الحصاد، وصولا إلى إعداد الأكلات تقليدية بمكونات طازجة تنتجها الأرض، مشاهد يراها كثير من المتابعين صورة مختلفة عن سوريا التي لا تخلو أخبارها لسنوات طويلة مضت من رائحة الحرب ودخانها المتصاعد، بينما يبعث البخار فوق فخارة تغلي على النار في قرية سورية بعيدة على الطمأنينة. يرى الباحث السوري في علم الاجتماع فادي رجب أن هناك أسباب عدة لرواج هذا النوع من المحتوى وانتشار صانعيه.
15: الحنين إلى الطبيعة بعد سنوات طويلة من الحرب والاستقطاب السياسي، فأصبح كثير من السوريين يبحثوا عن محتوى بذكرهم بالحياة اليومية العادية. هذا النوع من المحتوى بيمنح الإنسان شعور بالاستقرار حتى لو كان هذا المحتوى بسيط.
12: أما غازي فيرى أن الناس كانت تبحث عن شيء آخر، شيء يشبه البيت.
14: ناس عايشة بالغربة تفتقد لأنها تقدر تطبخ هالطبخات هاي، عم تنبسط الناس كتير لما عم عملين هالطبخات الصغيرة اللي كانوا يطبخوها يعني أهلين. في كتير ناس عم تدرس مثلا وضعه ما بيسمح له يطبخ، ما وصل له فكرة طبخ صغيرة يعني بيقدر يطبخها.
12: ورغم هذا الانتشار إلا أن سلوم لم يحلم بالسفر أو افتتاح مطعم أو شركة ما.
14: ما بحب أني سافر أو أصير عندي مطعم أو كذا، بحب أنه بس يكون عندي أرض كبيرة وأعتني فيها وأشتغل وآكل منها، وهيك بحب حياة الفلاح، هذا طموحي بالحياة، ما عندي أي طموح تاني.
12: علمياً يعتبر الطعام أحد أكثر عناصر الهوية صلابة، وبالتالي يمكن لهذا العنصر أن يقاوم محاولات الطمس والإبادة الثقافية، ربما غازي لا يدرك ذلك لكنه يفعل. عدي منصور، دمشق، مونتي كارلو الدولية.
0: مونتي كارلو الدولية معكم أينما كنتم.

0: فقرتنا الصباحية متواصلة من مونتي كارلو الدولية. نرحب بكل من انضم الآن إلينا.
1: موجز لأهم وآخر الأخبار بعد قليل مع زميل سليمان ياسيني، بعد ذلك النشرة الاقتصادية مع المستشار الاقتصادي لمونتي كارلو الدولية زياد الهاشم،
0: ثم أخبار الاستهلاك والتسوق مع كارضة،
1: وفيها الرئيس الإيراني مسعود بزجكيان يوجه بتسريع الإجراءات لضمان استمرار استيراد السلع الأساسية، وسوريا تسجل ارتفاعا كبيرا في محصول القمح خلال هذا الموسم.
0: في النشرة الرياضية وديع فيعاني يحدثنا عن فوز إسبانيا على فرنسا وبلوغها نهائي المونديال، ثم نتوقف مع روب صبح في مدونة اليوم وهي تتساءل هل يعتاد البشر على الظلم؟
1: ونختم بعد ذلك مباشرة مع فقرة الأبراج وعراب الحدود. إبراهيم حسبي
0: ابقوا معنا.

0: مونتي كارلو الدولية، معكم أينما كنتم.
1: السادسة ونصف صباحاً في باريس.
2: موجز إخباري جديد معك سليمان ياسيني، تفضل.
3: شكراً رولا. مستمعينا الكرام، صباحكم سعيد. تزامن مع استئناف الحصار البحري الأمريكي على موانئ إيران، وجهت الولايات المتحدة الأمريكية موجة جديدة من الضربات على إيران. وفي هذا الصدد قالت القيادة المركزية الأمريكية إن مقاتلات أمريكية وطائرات مسيرة وسفن حربية أطلقت ذخائر دقيقة التوجه على مواقع إيرانية للصواريخ والمسيرات، مؤكدة ضرب عشرات الأهداف العسكرية بالقرب من مضيق هرمز والمناطق الساحلية الإيرانية. إلى ذلك تراجع الرئيس دونالد ترامب عن تهديده بفرض ضرائب على السفن العابرة لمضيق هرمز، محذرا من أنه سيوسع نطاق الضربات على إيران الأسبوع المقبل لتشمل محطات الطاقة والجسور في حال عدم موافقة طهران على إبرام اتفاق. من جانبه أعلن الحرس الثوري الإيراني أن مضيق هرمز سيبقى مغلقا حتى تتوقف الأعمال العدائية الأمريكية، وهدد بإغلاق طرق تصدير استراتيجية أخرى. كما أكد أنه استهدف منشآت يستخدمها الأسطول الخامس الأمريكي في البحرين، وتدمير مركز الدعم اللوجستي العسكري الأمريكي في ميناء عبد الله بالكويت. وفي بيان قال الجيش الأردني إن دفاعاته الجوية أسقطت فجر اليوم 3 صواريخ باليستية أطلقت من إيران من دون وقوع إصابات بشرية أو أضرار مادية. في اليمن أعلن الحوثيون المدعومون من إيران أنهم أسقطوا مسيرة استطلاع سعودية، وذلك غدا تجدد المواجهات بين الجانبين لأول مرة منذ سنوات. اختتم لبنان وإسرائيل اليوم الأول من المباحثات المباشرة بينهما بوساطة أمريكية في روما، وفق ما أفاد مسؤول أمريكي، فيما أعلنت إسرائيل استعدادها للمضي قدما في خطة الانسحاب من منطقتين في جنوب لبنان. يتوجه رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو إلى الرباط اليوم في زيارة تستغرق يومين، ترمي إلى تعزيز العلاقات بين فرنسا والمغرب في إطار لقاء رفيع المستوى بين حكومتي البلدين، وهو الأول من نوعه منذ 2019. زيارة تعد تمهيدا لاحتمال زيارة الملك محمد السادس لباريس. أطلقت روسيا وابلا من الطائرات المسيرة والصواريخ البالستية على العاصمة الأوكرانية كييف في الهجوم الخامس من نوعه على المدينة هذا الشهر. إلى هنا نأتي لنهاية الموجز الإخباري، شكرا لكم على حسن المتابعة والإصغاء، إلى اللقاء.
2: إلى محطتنا الاقتصادية مع مستشار مونتي كارلو الدولية الاقتصادي زياد الهاشمي. تراجعت الأسهم الأوروبية مع تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران وارتفاع أسعار النفط وسط مخاوف المستثمرين من اتساع المواجهة وتأثيرها في التضخم وتكاليف الشركات والنمو الاقتصادي الأوروبي. كيف يمكن تفسير تعمق خسائر الأسهم الأوروبية زياد مع عودة التوتر بين الولايات المتحدة وإيران؟
4: الأسواق لا تتفاعل عادة مع التطورات العسكرية المباشرة فقط، بل تركز كذلك على تسعير المخاطر الاقتصادية التي قد تنتج عن تلك المخاطر. في مقدمة هذه المخاطر احتمال اضطراب امدادات الطاقة من منطقة الخليج أو تعطل حركة الملاحة، وكذلك التأثيرات التي قد تحدث لسلاسل الامداد وحركة التجارة العالمية. خلال جلسة الأمس تراجع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنحو 0.78%، كذلك انخفض مؤشر داكس الألماني بنحو 0.68%، ومؤشر كاك 40 الفرنسي بنحو 1%، ومؤشر فوتسي 100 البريطاني بنحو 0.64%. هذه التراجعات تعكس 3 مخاوف رئيسية: ارتفاع تكاليف الطاقة وعودة الضغوط التضخمية واحتمال تأخر خفض أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي. لذلك يتجه المستثمرون إلى تقليل تعرضهم للأسهم الأكثر حساسية للنمو الاقتصادي والمخاطر الجيوسياسية. وتؤكد أحدث التداولات استمرار الضغوط على الأسهم الأوروبية، وإن كانت هناك نسب من التراجع تتغير خلال الجلسة.
2: وما أسباب التباين في أداء أسهم الشركات الأوروبية بين تراجع شركات الطيران وارتفاع شركات الطاقة زياد؟
4: يرتبط هذا التباين باختلاف تأثير ارتفاع أسعار النفط على التكاليف وإيرادات كل قطاع. على سبيل المثال شركات الطيران تعد من أبرز المتضررين لأن الوقود يمثل جزءا كبيرا من تكاليفها التشغيلية، ومع صعود خام برنت بنحو 2.6% إلى قرابة $85 للبرميل تزداد مخاوف المستثمرين من تأثيرات ارتفاع أسعار وقود الطائرات على هوامش الأرباح لشركات الطيران.

0: والمشاعر الجياشة في أول في أول في أول أحداث يمكن أن يكون الفرنسيون يطالبون بهكذا أمور، لكن ربما ستهدأ طلباتهم في الأيام المقبلة.
1: بس شوي هيك يروق الوضع يعني، صعب الواحد يستوعب. بس بكل أحوال فيكم تابعوا يعني ما تبقى من كأس العالم، مباراتين بين اليوم والسبت والأحد على موقع إذاعة مونتي كارلو الدولية. أيضا على السوشيال ميديا يعني عم شوف ستوريات وشغلات كتيرة عم تنتشر على السوشيال ميديا بما يخص المونديال والنتائج يعني عم تنزل لحظة بلحظة مثل ما شفت.
0: نعم بالفعل باسم، نحن نتابع تغطيتنا وعلى حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي أيضا بين مقاطع فيديو وصور وإنتاجات خاصة بقاعات التحرير. في الفيديو تجدون ربما مقطع فيديو تحت عنوان كيف تختار المنتخبات ألوان قمصانها، فهناك منتخبات
1: يعني
0: نعم هناك منتخبات لا تحمل قمصانها ألوان العلم بل ألوان أخرى. فلاكتشاف السبب وراء هذا الأمر يمكنكم الاطلاع على مقطع الفيديو على حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، على الفيسبوك، على الإنستغرام،
1: على تيك توك،
0: على تيك توك أيضا،
1: على إكس،
0: على إكس، وعلى واتساب، على قناتنا، على تطبيق الواتساب.
1: لنا بالمنتصر، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لك باسم،
1: ونهارك سعيد.
0: نهارك سعيد، اللقاء.

0: مدونة اليوم،
1: فقرة صباحية تعبر من خلالها صحفيات وكاتبات ناشطات عن رأيهن في قضايا اجتماعية راهنة من منظار نقدي يهدف إلى تفعيل الدور النسوي للمرأة في مجتمعها. مدونة اليوم ابتداء من 56 دقيقة و51 دقيقة بالتوقيت الفرنسي على مونتي كارلو الدولية والمنصات الإلكترونية وموقع الإذاعة mc-dualia.com.
0: الآن غداً،
1: كثير من الشباب يتخرجون من الجامعات ليصطدموا بصعوبة العثور على وظيفة. فلماذا تفشل بعض الأنظمة التعليمية في إعداد الشباب لسوق العمل؟ ومن يتحمل مسؤولية فجوة المؤهلات والمهارات لدى الخريجين الجدد؟ الآن غداً مع طارق حمدان، الأربعاء في 15 يوليو 11 صباحاً بتوقيت باريس. شاركونا عبر صفحتنا على الفيسبوك.
2: العاشرة صباحاً في إذاعة مونتي كارلو الدولية.
1: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
2: إلى نشرة الأخبار مع سميرة والنبي. صباح الخير سميرة.
3: صباح الخير باسم سلوم والمستمعين. وفي عنا

0: وين هذه النشرة؟ مقتل 7 عسكريين بضربة أمريكية جديدة في الأثناء على جنوب شرق إيران. طهران ترد بقصف على البحرين والكويت وسط مخاوف إيرانية من عمليات برية. وترامب يستأنف حصار موانئ إيران. بيروت وتل أبيب عقدت محادثات في روما، فيما أبدت إسرائيل استعدادها للمضي قدما في انسحاب من منطقتين تجريبيتين في جنوب لبنان. الرئيس الأمريكي يشيد برئيس الوزراء العراقي الساعي للاستثمار وسط ضغوط للحد من نفوذ إيران.
1: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
0: مرحبا بكم مستمعنا الكرام، وأستهل النشرة بآخر التحديثات بين واشنطن وطهران، حيث أعلن الجيش الإيراني في الأثناء أن 7 عناصر من عناصره قتلوا بضربات أمريكية على سكن واقع قرب مدينة إيران شهر على بعد 1500 كيلومتر من طهران جنوب شرق الجمهورية الإسلامية، في إطار تصعيد للمواجهات قد يطيح بمذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران. هذه الهجمات ترافقت مع استئناف الرئيس دونالد ترامب الحصار البحري على موانئ إيران، ولوح بتوسيع الهجمات الأسبوع المقبل لتشمل محطات الطاقة والجسور إذا لم تتوصل طهران إلى اتفاق، كما أعلن تراجعه عن نيته فرض رسوم جمركية على السفن العابرة لمضيق هرمز. وفي ظل التصعيد تصدى الجيش الكويتي لهجمات بمسيرات بينما دوت صافرات الإنذار في البحرين، واتهم ممثل الصين في مجلس الأمن الولايات المتحدة بدفع الشرق الأوسط إلى هاوية. حذرت الأمم المتحدة من جهتها من تداعيات إغلاق مضيق هرمز الوخيمة، وأعلن الحرس الثوري الإيراني أن المضيق سيبقى مغلقا حتى تنهي واشنطن هجمتها. هذه التحديثات ينقلها من طهران علي منتظري.
2: منذ يوم أمس شنت الولايات المتحدة هجمات واسعة استهدفت مدن ومناطق إيرانية، امتدت من ميناء شابهار في جنوب شرق إيران إلى مدينة أميدية في محافظة خوزستان جنوب غرب البلاد. فقد أززت هذه التطورات تكهنات بأن واشنطن تهيئ لعملية برية محتملة ضد إيران، أنها تركز هجماتها على المدن الجنوبية والمناطق المحيطة بمضيق هرمز. في المقابل أعلنت إيران استهداف قواعد ومراكز رادار ومنشآت إمداد بالوقود تابعة للقوات الأمريكية في الأردن والكويت والبحرين وسلطنة أمان باستخدام صواريخ باليستية وطائرات مسيرة انتحارية. وفي رده على الهجمات الأمريكية قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إن الجمهورية الإسلامية ستدافع عن كل شبر من أرض البلاد بكل قوتها وسترد على أعدائها. من جهته أعلن مقر خاتم الأنبياء العسكري أن إيران ستوجه ردا حاسما على أي عدوان أمريكي، وأنها لن تسمح تحت أي ذرة للولايات المتحدة بالتدخل في شؤون مضيق هرمز أو إدارته. علي منتظر، تهران، مونتي كارلو الدولية.
0: هذا وفي اليمن أعلن الحوثيون أنهم أسقطوا مسيرات استطلاع سعودية وسط مخاوف في المناطق الخاضعة لسيطرتهم من عودة الحرب وتداعياتها. توعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بضرب إيران بقوة إذا شنت طهران هجوما على إسرائيل، بينما اختتم يوم أول من مباحثات مباشرة في روما بين لبنان وإسرائيل التي أبدت استعدادها للمضي قدما في خطة الانسحاب من منطقتين تجريبيتين في جنوب لبنان. وفي غزة قتل 8 فلسطينيين من بينهم ضابط كبير في الشرطة التابعة لحماس في غارة جوية إسرائيلية على مخيم جباليا في شمال القطاع. في البيت الأبيض شهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب برئيس الوزراء العراقي علي الزيدي، وصفه بالبطل، في حين تواصل واشنطن الضغط على بغداد للحد من النفوذ الإيراني. قتل 3 أشخاص في هجمات روسية استهدفت سفينة تجارية في جنوب أوكرانيا. نستمع إلى سعيد سلام مدير مركز فيجين للدراسات الاستراتيجية في كييف يتحدث عن هذه الهجمات والتصعيد الروسي في أوكرانيا.
3: الأرقام مروعة، هذا التقرير يكشف عن تحول كبير وعميق في طبيعة الحرب الروسية على أوكرانيا. روسيا باتت تستخدم الصواريخ الباليستية بشكل مكثف خلال الأشهر الماضية لإحداث دمار ممنهج في المدن والمناطق السكنية وإضعاف قدرة الدولة والمجتمع على الصمود. الأرقام أشارت إلى ضرب واستهداف مستشفيات ومدارس ومساكن، مباني سكنية ومرافق عامة ليس لها علاقة على الإطلاق البنية العسكرية، هذه النتائج هي دليل ملموس على أن روسيا اتخذت عمليا خيارا تكتيكيا واستراتيجيا يربط بين الضرب العسكري والضغط النفسي والدبلوماسي على أوكرانيا.
0: حتى وزراء خارجية مجموعة السبع ومسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي اليوم قوات الدعم السريع والجماعات المسلحة المتحالفة معها على وقف جميع الأعمال التي قد تؤدي إلى مزيد من الفضائع وتعرض المدنيين للخطر في مدينة لوبيض السودانية، ودعوا جميع الأطراف بما فيها الجيش السوداني إلى وقف الأعمال القتالية والسماح بوصول المساعدات والانخراط في محادثات جدية وبنية حسنة. ترقبوا المزيد على رأس الساعة المقبلة. إلى اللقاء.
1: كافي شو عاطف علي صالح باسم سلوم.

0: أهلا وسهلا فيكم من جديد بإذاعة مونتي كارلو الدولية وبرنامج كافي شو في الساعة الأخيرة التي تنطلق الآن يا عاطف.
1: تحية لكل المستمعين، تحية لعادل في الإشراف التقني وأيضا لشاهناس في الإعداد، ولحظات ينضم إلينا زميل وديعة فيعاني ونحن نقترب من نهاية كواليس المونديال. سينتهي المونديال وخرج المنتخب الفرنسي، ويوم الأحد سيكون نتعرف على هوية النهائي، يوم السبت ستكون تحديد مباراة ثالث وهي ليست مباراة مهمة، مباراة شرفية، وأيضا سنتوقف مع مساحة حرة لهذا اليوم.
0: ورح يكون معنا مطور الألعاب الفلسطيني رشيد أبو عيدة. طبعا رشيد برز دوريا بعام 2016 بلعبة الأولى ليلة وظلال الحرب، ورح يكون ضيفنا لنحكي عن لعبة جديدة تحاكي الوضع الفلسطيني، هذه اللعبة التي في مرحلة الانتهاء الآن منها، وطبعا بعد تمويل جماعي ومعاناة مختلفة للوصول إلى هذه المرحلة. فأحلام على وسادة، ما قصة الوسادة في هذه اللعبة؟ وقصة اللعبة أيضا راح نتعرف عليها في المساحة الحرة.
2: كواليس المونديال كافي شو مونتي كارلو الدولية.
1: في مونتي كارلو الدولية نحيي ونرحب بزميل وديع فيعاني.
0: صباح الخير يا وديع.
3: صباح نور باسم، صباح نور عاطف، صباح نور لكل من يتابعنا.
0: صوتك فيه خيبة أمل وديع.
3: خيبة أمل بالطبع بالنسبة للمنتخب الفرنسي، بالنسبة لمشجعي المنتخب الفرنسي بعد خسارته في نصف النهائي المونديال، المباراة التي أقيمت مساء أمس في دالاس أسفرت عن فوز المنتخب الإسباني بهدفين ليلة شيء. هدف أول سجل خلال الشوط الأول من ضربة جزاء، ثم في بداية الشوط الثاني هدف آخر للمنتخب الإسباني. خيبة أيضا بالنسبة ربما لأداء هذا المنتخب الفرنسي الذي لم يتمكن من أن يسيطر على مجريات الأمور، فيما كان هناك سيطرة كلية كاملة في وسط الميدان بالنسبة للمنتخب الإسباني. خيبة أيضا ربما لأن هذا المنتخب الفرنسي الذي رأينا منه الكثير يعني طوال هذا المونديال من الناحية الهجومية لم يتمكن، لم يعرف كيف يغير الأمور، لم يكن لديه خطة ثانية، خطة بديلة لم تكن أي يعني لم تكن موجودة.
1: ودي عفوا للمقاطعة، يعني لماذا خطة بديلة؟ يعني هل الخطة الأولى كانت مكشوفة للخصم فلذلك خسر المنتخب الفرنسي؟
3: لأن الخطة الأولى لم تكن ناجحة عاطف، يعني من الواضح أنه المنتخب الفرنسي كان يسيطر على زمام الأمور، المنتخب الإسباني كان يسيطر، المنتخب الإسباني في وقت من الأوقات تقدم في وسط الشوط الأول مع ضربة الجزاء في الدقيقة الثانية والعشرين، ومن الواضح أن المنتخب الفرنسي لم يكن بخطته الأصلية الأولى، لم يكن باستطاعته قلب الموازين، وهذا لم يحصل طوال المباراة. بالفعل يعني المنتخب الفرنسي الذي سجل الكثير من الأهداف، حصل على الكثير من الفرص طوال المباريات الست الأولى، لم يكن يعني لم يستطع الحصول حتى على فرص طوال مباراة يوم أمس، تسديدة مؤطرة ربما واحدة أو اثنتين في نهاية اللقاء فقط. نعم. يعني طوال 90 دقيقة لم يكن هناك تسديدة يعني نحو الهدف، تسديدة صريحة تسديدة واضحة، كان هناك سيطرة إسبانية، إذن كان يجب ربما على لو أن يغيروا ربما بعض الأمور، ربما إذا لم يغيروا ممكن أن نقول أنهم ربما لم يستطيعوا أيضا
1: التغيير. ودي أنسى أن هذه المباراة كانت بين إسبانيا وفرنسا، كانت مباراة مملة رتيبة عقيمة، كثرت الأخطاء في هذه المباراة، يعني لم يتمكن لا كيليان مبابي أحرز 8 أهداف، ولا مايكل أوليسي أفضل ممرر في المونديال، ولا عثمان ديمبلي صاحب الكرة الذهبية، يعني لم نجد كل هؤلاء، وكأنه هناك غياب تام للمنتخب الفرنسي، لم ينجح حتى في 3 تمريرات في وسط الميدان وديع، يعني هذه ليست صحيح. يعني هناك شيء آخر
3: صحيح، وهذا ما نقوله حقيقة. نعم. عاطف يعني هذا ما تقوله أيضا يعود إلى هذه المشكلة في وسط الميدان، قلنا أن كان هناك سيطرة كلية في وسط الميدان بشكل خاص من قبل المنتخب الإسباني، المعركة وسط الميدان ربما كانت متوقعة، ولكن لم نتوقع أن يكون هناك سيطرة بهذا الحد. من حيث مبدأ على الورق كما تعلم هناك لاعبان في وسط الميدان في كل فريق، ولكن على أرض الواقع كان هناك دعم كبير من قبل بقية لاعبي المنتخب الإسباني، وربما لم يكن هناك دعم كاف من قبل بقية لاعبي المنتخب الفرنسي في هذه المعركة التي كانت أساسية في وسط الميدان ما بين الدفاع والهجوم. الدفاع الإسباني هو صلب، نعلم أنه لم يتلقى سوى هدف وحيد في كل المونديال منذ البداية، هدف وحيد فقط في 7 مباريات الآن. وأيضا هناك خطة متكاملة حقيقة دفاعية هجومية لهذا المنتخب الإسباني الذي يحب أن يسيطر على الأمور، على الكرة، على الاستحواذ، وهذا ما حصل، هذا ربما طبيعي. ولكن في مواجهة ذلك ربما المنتخب الفرنسي لم يعرف كيف يتصدى لذلك وكيف يعالج هذه المشكلة.
1: صحيح، هناك الكثير من الأزيلة وديعة، ولكن أيضا أن تفشل في تمريرة يعني الوسط المنتخب الفرنسي أو في الهجوم، أن يفشلوا حتى في تمرير الكرة بطريقة صحيحة، يعني كلها كانت أخطاء، لم يستطيعوا أن يمرروا كرة في نقلة أو نقلتين على الأقل بشكل صحيح. يعني هذه هذه أيضا كانت غائبة يعني، ولا تفسير لذلك.
3: صحيح.
1: يعني لم تكن الخطة، ولكن ربما هناك شيء آخر.
3: طبعا هناك الكثير من الأمور، نحن في نصف نهائي مونديال، هناك ضغط شديد، هناك خصم قوي، أنا أشدد قبل كل شيء قبل الفشل الفرنسي على النجاح الإسباني، لأن هي ربما النقطة الأساسية. لو يكن هناك نجاح إسباني كي نلخص الأمور أو نبسط الأمور، لو لم يكن هناك نجاح إسباني لما كان هناك فشل فرنسي، هذا أكيد. ولكن يعني من ناحية هناك هذا هذه القوة الإسبانية الاستثنائية، وهناك إخفاق أكيد من الناحية الفرنسية بسبب القوة الإسبانية، بسبب
1: يفشلوا حتى في تمريرات صحيحة
3: الأمور. وأيضا بالإضافة إلى ذلك كما تقول من الناحية الفردية، يعني هناك فشل جماعي أكيد سببه أو من أسبابه الأساسية السيطرة الإسبانية، وهناك أيضا فشل فردي على صعيد الفردي من قبل كل هؤلاء اللاعبين كما ذكرت عاطف، الذين لم يتمكنوا من أن يعني يقوموا بهذه الهجمات المرتدة. عندما يكون منتخب مسيطر كما هو حال المنتخب الإسباني، عادة الدفاع يجب أن يتراجع وأن يكون هناك أن يلعب على طريقة هجمات مرتدة. هذا أيضا هذه الأمور من بين نقاط قوة المنتخب الفرنسي، ولكن لم ينجح في ذلك. من بين الإحصائيات يعني هناك الكثير من الإحصائيات في المونديال، ولكن هناك إحصائية على السريع فقط أذكرها، كنا تحدثنا عنها. المنتخب الفرنسي كان من بين أفضل المنتخبات في التمريرات نحو الأمام، وأمس التمريرات نحو الأمام لم نرى أي تمريرة ناجحة، ومن
1: خطأ في التمريرات يعني
3: سبب. تماما،
1: يعني خطأ في تمريراتها. يعني هذا المنتخب الذي لعب بالأمس ليس هو المنتخب الفرنسي الذي احتدنا عليه، يمكن أن يكون سيء ولكن بطريقة مغنعة وديع، ولكن بالأمس كان سيء وكان غائب تماما، وليس هو المنتخب الذي لعب 5 مباريات وربح هذه المباريات. يعني بالأمس كان مسخ 6 مباريات، يعني بالأمس كان مسخ، يعني لدرجة أنهم لم يستطيعوا أن يمرروا حتى الكرة بشكل صحيح، وتم قطع الهجوم من وسط الميدان من الدفاع، لا توجد أي خطوط متواصلة أم ممتدة بين خطي الدفاع والوسط والهجوم. يعني هذه لا علاقة لها بالخطة وديع، لها علاقة بفنيات وأيضا يعني بمقومات اللاعب الفرنسي داخل الملعب.
3: صحيح، إذن التواصل بين اللاعبين بين الخطوط لم تحصل من قبل الفرنسيين بشكل أساسي، لأن المنتخب وأن لاعبي المنتخب الإسباني قطعوا هذا التواصل بين الخطوط، هذا أكيد مفروغ منه. ولكن أيضا يعني عندما تمكن المنتخب الفرنسي أو كان باستطاعة بعض لاعبيه من أن يقوموا بذلك، لم تكن الأمور ناجحة. يعني هناك من قوة المنتخب الإسباني، ومن ناحية أخرى عدم نجاح لاعبي المنتخب الفرنسي عندما كان باستطاعتهم، عندما كانوا يسيطرون على الكرة أو لديهم إمكانية لتحقيق شيء ما، لم ينجحوا في ذلك. التمريرات بشكل خاص اللاعبين المكلفين يعني بالتمريرات ديمبلي وأوليسي كانت فاشلة بنسبة كبيرة، لسه لدي الأرقام ممكن أن نبحث عنها، ولكن نسبة فشل في التمريرات بالنسبة لأوليسي ولديمبلي مرتفعة جدا.
1: نعم. طيب، طيب نحن نتحدث الآن عن كيليان مبابي. في لحظة من لحظات المباراة ووديح شعرت بأن كيليان مبابي أصبح يبحث عن الحلول بمفرده، لم يعتمد لا على الوسط، وكأنه هناك شيء ما يعني أن يبحث كيليان مبابي في نهاية المباراة أن يحرز هدف بمجهود فردي. أيضا هذا لديه له دلالات أن المنتخب عاجز تماما ووصل لهذه القناعة كيليان مبابي في نهاية المباراة.
3: صحيح صحيح، لم يكن هناك إمكانية للمنتخب الفرنسي من أن ينجح بشكل جماعي، فلجأ كيليان مبابي إلى هذه الحلول أو معتبرا أو معتقدا أنها حلول، ولكن لم تكن حلول. أيضا صحيح حاول بمفرده، ولكن هنا الأمور لم تكن سهلة على الإطلاق. يعني الدفاع الإسباني قوي جدا، من قلنا أنه لم يترقى سوى هدف وحيد طوال المونديال حتى الآن، وهذا المنتخب الإسباني كان يتوقع كل ذلك. يعني كان يتوقع ما حصل أو نتيجة ضغطه وسيطرته، كيف أن المنتخب الأنفانتي ممكن أن يفقد سيطرته على الأمور، قواه، على كل حال نقاط القوة التي كان يعتمد عليها في المباريات السابقة. وكان احتمال أيضا أن يقوم كيليان مبابي في النهاية بمحاولات فردية، هذا ما حصل. المنتخب الإسباني كان مستعد لذلك.
1: نعم، يعني نزل أيضا خارج الملعب وديع يعني مايكل أوليسيا، الطريقة التي ظهر بها وأن يفقد الكرة 20 مرة كما تقول الإحصائية، هذا رقم غير طبيعي. يبدو أن هناك شيء آخر، يعني أنا شخصيا أتساءل هل هناك شيء آخر قبل المباراة حدث في غرفة الملابس؟
3: وجدت الإحصائيات قبلي عاطف، صحيح. نعم. 20 مرة فشل في 20 تمريرة فاشلة، 19 تمريرة فاشلة،
1: هذا رقم كارثي
3: بالنسبة لديمبلي. نعم. أعتقد أوليسي 20 من أصل 55 كرة لمسها طوال المباراة، 50 مرة يخسر الكرة. طبعا لاعب كأوليسي يخاطر عندما يمرر، يعني هناك لاعبين طبعا مستواهم أقل، ولكن عندما يقومون بالتمريرة يمررون بشكل مضمون أكثر. نعم. ولكن أوليسي طبعا طريقة لعبه نحو الأمام يقوم بالمخاطرة، ومن الطبيعي أن يخسر عدد من الكرات، ولكن هنا العدد كبير جدا. نعم. وفي المقابل لم يكن هناك نجاح، يعني عندما ممكن أن تخسر كرتين ثلاثة أربعة. نعم. ولكن إذا في المقابل نجحت في واحدة هذا شيء جيد، ولكن هنا لم يكن هناك نجاح. صحيح مايكل أوليسي تحدثنا عنه كثيرا، ولكن ربما مستوى أيضا تراجع بعض الشيء من المباراة الأخرى. لا ننسى أنه لاعب
1: صحيح
3: لاعب،
1: هذا أيضا ملاحظة.
3: صحيح، هذه نقطة مهمة جدا، ربما نقصة النضج، يعني كان هناك نقص في النضج بالنسبة لهذا اللاعب في أوقات كهذه، ولكن هنا أيضا يأتي دور اللاعبين
1: الخبرة،
3: أصحاب الخبرة الذين هم عليهم أيضا أن
1: يعوضوا هذا التعويض،
3: يقوموا بالتعويض. تحديدا بالنسبة للتعويض، يعني منذ بداية المونديال نتحدث كثيرا عن هذا الثلاثي أو رباعي الهجومي الفرنسي الاستثنائي، ولكن نادرا ما رأيناهم يلعبون بشكل استثنائي معا في نفس الوقت، وكانت هذه ربما نقطة إيجابية في مباريات سابقة. يعني عندما يلعب مبابي يكون في القمة، لا داعي أن يكون ديمبلي في القمة أمام منتخب كالعراق أو أمام منتخب كالسويد، وفي المباراة التالية ربما يكون العكس. ولكن هنا أمام إسبانيا الأمور أصبحت أصعب بكثير. يعني المنتخبات التي واجهها المنتخب الفرنسي حتى الآن ليست بمستوى إسبانيا، هناك درجة أو درجتين أعلى من المنتخبات السابقة. عندما يواجه فرنسا تواجه السويد أو السنغال أو حتى المغرب، الأمور ليست بهذه الصعوبة. أمام إسبانيا هناك فرق كبير في المستوى مع الخصوم المنتخب الفرنسي السابقين، وكان عليه أن يرفع مستواه إلى يعني إلى مستوى المنتخب الإسباني، ولم يتمكن في ذلك. نعم. يعني أكرر، هناك منتخب إسباني استثنائي قبل كل شيء. أعتقد أنه هو قبل، يعني إذا علينا أن أختار أو تخيرني عاطف بين، نعم، إذا هذه المباراة تعتبر نجاح للمنتخب الإسباني أو فشل للمنتخب الفرنسي، أنا أجيب قبل كل شيء نجاح للمنتخب الإسباني قبل
1: أن يكون فشل
3: للمنتخب الإسباني
1: تماما. ربما سنعود لهذه المباراة يوم الاثنين ونتحدث أيضا عن البداية ليس المتعسرة ولكن الصعب المنتخب الإسباني الذي يعني ظل مستوى هذا المنتخب في تصاعد حتى أخرج المنتخب الفرنسي الأقوى والمرشح الأكثر حظوظ من نصف النهائي. إذن سريعا وديعا مباراة اليوم التي ستجمع بين الأرجنتين وبين إنجلترا مدرستين مختلفتين في عالم كرة القدم.
3: بالفعل في أتلانتا بين منتخبين وحتى بلدين لا يحبان بعضهما كثيرا. نعلم أن هناك خلافات
1: تاريخية
3: بين المنتخبين من الناحية الرياضية ولكن ليس فقط من الناحية الرياضية، من الناحية السياسية، من الناحية العسكرية، ولكن عموما من الناحية الرياضية الجميع يتذكر ما حصل في مونديال 86 في المكسيك، الكرة يد الله كما سمعها دييغو مارادونا عندما سجل الهدف الأول ضد إنجلترا، فاز حينها المنتخب الأرجنتيني بهدفين لواحد. نتذكر جيدا الهدفين دخل تاريخ اليد أولا، ثم الهدف الثاني الاستثنائي واحد من بين أجمل أهداف
1: المونديال
3: في تاريخ ليس فقط المونديال، في تاريخ كرة القدم على الإطلاق. ونتذكر
1: مجهود فردي
3: صحيح، ونتذكر أيضا للأسف هذه اليد، هذه الكرة التي سجلها حينها دييغو مارادونا، حينها لم يكن هناك فار، هناك الحكم لم ينتبه إلى ذلك، الحكم التونسي علي بن ناصر نحييه بالطبع. هذه المباراة لم تنتهي بعد، كان هناك لقاء أيضا بين المنتخبين في مونديال 98 في فرنسا، حينها فاز المنتخب الأرجنتيني بعد طرد ديفيد بيكهام الذي كان نجم المنتخب الإنجليزي حينها. إذن دائما يكون هناك بعض الأمور في هذه المواجهة بين المنتخبين. الآن طبعا المنتخب الإنجليزي يفضل ألا يعود إلى التاريخ، يعتبر أن الآن الأمور مختلفة، وطبعا الأرجنتين اليوم أرجنتين ميسي، ليست هي أرجنتين مارادونا السابقة. أرجنتين مارادونا كان مارادونا هو الذي يقود المنتخب الأرجنتيني، ميسي اليوم أيضا لاعب استثنائي نراه وهو في السن 39، عاطف ربما سعود إلى ذلك غدا، ولكن في عمر 39 ما زال أو عاد إلى كامل لياقته، وهذا شيء استثنائي
1: صحيح
3: بالنسبة ليونيل ميسي.
1: صحيح، هي أكثر من مباراة إذن اليوم لقاء إنجلترا والأرجنتين، سنعود لهذه المباراة وديع ونخشى من البطاقات الحمراء خاصة لبيلينغهام، ونعرف كيف يلعب المنتخب الأرجنتيني. نتمنى لا يحدث ذلك. شكرا وديع وإلى الغد.
3: صحيح عاطف، شكرا لك وإلى اللقاء.

0: مساحة حرة.
1: في مساحة حرة لهذا اليوم معنا ضيف رائع، شاب فلسطيني، لي الحديث عن الألعاب الإلكترونية، وأيضا كيف تجسد المعاناة، وكيف نستطيع أن نحول المعاناة إلى طرفة أو إلى لعبة، ونسخر من الواقع، نسخر من الحياة بأشياء بسيطة وذكية أيضا. وهذه هي تيمة الجيل الجديد باسم، أن يبرز الأحداث ومساوية الأحداث وجعل الأحداث بشكل يتناسب ويقلل من الرؤية البصرية ويخفف من الجرعة، جرعة الحزن، جرعة الألم، إلى عمل إبداعي. وهذه قمة العبقرية
2: تماما. والألعاب هي لغة جيل جديد. ومعنا هنا في الاستوديو رشيد أبو عيدة، مطور ألعاب فلسطيني برز دوليا عام 2016 بلعبته الأولى ليلى وظلال الحرب، إلى أن يصل إلى الأحلام على وسادة اللعبة الجديدة التي يتحضر الإصدار. أهلا وسهلا فيك رشيد.
3: أهلا وسهلا فيكم، شكرا على الاستضافة.
1: أستاذ رشيد، يعني اللعب مع هذه الألعاب الإلكترونية تبدأ من الطفولة، هي ليست بالصدفة. كيف بدأت معك وكيف كانت طفولتك أنت شخصيا؟
3: أتوقع أنا من الجيل الذي نشأ في بداية ظهور الألعاب الإلكترونية، فكان جيلنا يعني في جيل الثمانينات والتسعينات تعلق كبير في هذه التقنيات الجديدة وانغماس فيها لدرجة كبيرة جدا، لأنها كانت شيء جديد وممتعة وتنقلك كلاعب من الواقع اللي أنت فيه إلى واقع جديد هو خاص بعالم اللعبة. فكانت تجربتي الشخصية يعني ممتعة بالنسبة لي، وممارسة الألعاب كنت أجد فيها نفسي وأتعلم منها أشياء كثيرة. فهذا الذي قادني في حياتي بطريقة أو بأخرى إلى دراسة شيء متعلق بالتكنولوجيا وبالبرمجة، وبالنهاية الانتقال إلى صناعة الألعاب.
2: شو كانت اللعبة اللي تلعبها بهذه المرحلة؟ أيام سوبر ماريو هدول؟
3: Exactly. أيام سوبر ماريو يعني. سبيس انفيدرز وكل ألعاب الأتاري في ذلك الوقت.
2: لحتى وصلت لأول لعبة بعنوان ليلى وظلال الحرب، وكنت عم تحكي أنه الألعاب بتاخدك بتنقلك إلى واقع مختلف، أنت نقلت الواقع إلى الألعاب بهالتجربة هاي.
3: تشبيه جميل صحيح. لعبة ليلى وظلال الحرب هي كانت يعني هي بتحكي عن أحداث الهجوم على قطاع غزة في سنة 2014. في ذلك الوقت كانت الأحداث قوية جدا وصادمة جدا، ونحن كفلسطينيين ليس لدينا المنصة أو الوصول لرواية قصتنا، وعادة ما تكون القصة الفلسطينية مغيبة في الإعلام. ومن خبرتي في الألعاب، لأن الألعاب تعد أيضا وسيلة إعلام لأنها تنقل أفكار، وعادة ما تستخدم بطريقة أو بأخرى لبث أفكار أو لطرح أفكار جديدة. وكلنا يعني في العالم العربي عادة نشاهد الألعاب كيف تسلط الضوء على منطقتنا، وكيف تظهر العربي أو الشخص اللي هو من المنطقة التي نعيش فيها كشخص سيء.
1: نعم.
3: أو شخص
1: جلف أو متطرف أو أقل ذكاء، يعني هذا
2: أو أقل تطور يعني. نعم. كمان
1: هذه الجزئية ربما تقودنا لسؤال مباشر لك أستاذ رشيد. ألعاب الإلكترونية والحديث عن الواقع ونقل الواقع، خاصة عندما يكون الواقع مساوي، أصبحت سلاح، وسلاح خطر جدا، لأنه يخاطب الأجيال، يخاطب الأطفال، يخاطب الكبار. مستوى الأمن، مستوى الحس الأمني عندك وأنت تجلس في هذا المجال؟
3: كما قلت هي تعتبر وسيلة إعلام، فممكن استخدامها بأي طريقة. أنت كلاعب يعني المشكلة أنه معظم اللاعبين هم في أعمار صغيرة، فاللاعب يعني يجب أن يكون لديه القدرة على التمييز والتفريق بين ما هو جيد له وما هي الأفكار التي يريد أن يتعلمها من خلال هاي الألعاب. ولكن الألعاب بطبيعتها جذابة لأجيال صغيرة، وعادة ما تكون هذه الأجيال الصغيرة لا تدرك قيمة تأثير هذه الألعاب عليها إلا بعد فوات الأوان أو بعد فترة من الزمن.
2: نعم ما بتخيل يعني انه احنا كثير هون عم نحمل اللعبه انه اللاعب بده يشوف شو الافكار اللي بده يتعلمها من اللعبه، يعني احيانا بيلعب بس لانه اللعبه ممتعه واخر همه الافكار، يعني هو ما نحمل شيء اكثر من
3: صحيح
2: من ما هي بتتحمل.
3: انا بتفق معك انه اللاعب بيلعب مشان يستمتع ولكن بطريقة أو بأخرى سواء
2: بده يتأثر
3: راح يتأثر
2: بس بطريقة لاواعية، يعني
3: بطريقة لاواعية. نحن نرى في كثير من الألعاب، في أتوقع يعني يمكن كثير من الحروب كانت بدايتها في التمهيد لها بطريقة أو بأخرى إما بالأفلام أو بالألعاب.
1: طيب أشرح لنا هذه اللعبة لمن يستمع لنا الآن، ليلى وظلال الحرب، ما هي هذه اللعبة وكيف يعني وصف للمستمع الآن؟
3: لعبة ليلى وظلال الحرب تسلط الضوء على أحداث إنسانية، على عائلة تحاول الهروب أثناء العدوان على قطاع غزة.
1: طيب
3: فهي محاولة أب لحماية أسرته من هذه الأحداث، وخلال الأحداث خلال الأحداث اللعبة تم عرض يعني بعض من الأحداث الواقعية التي حصلت في قطاع غزة في ذلك الوقت، وفي نهاية القصة تعرض لك اللعبة بعض الأحداث أيضا التي حصلت في قطاع غزة، فأنت يعني تذهب في رحلة لمحاولة لإنقاذ العائلة تبعتك. ولن أحد لن يعني
2: نحرق قصة اللعبة يعني
3: لمن يود يعني
1: متابعة
3: اللعبة.
2: وهي اللعبة عملت لك أصلا مشكلة على أبل ستور اللي رفض أنه ينزل اللعبة، وصفت بمكان معين أنه ازدواجية معايير، من بعد هالإشكالية يمكن رجعوا نزلوها على أبل ستور.
3: صحيح عند إطلاق اللعبة تم رفضها على منصة أب ستور، ويعني اتهمونا أنه فيها
1: تحيز أو تمييز سياسي،
3: فيها شيء سياسي.
1: نعم.
3: لكن بالرغم من أن اللعبة لا تعرض أي رموز ولا تعرض أي أسماء معينة، مجرد تعرض قصة إنسانية لعائلة تحاول الهرب، تم رفضها. ولكن مجتمع المطورين الألعاب في ذلك الوقت
1: من خلال منصة خاصة استطاعوا أنه
3: من خلال السوشيال ميديا،
1: نعم،
3: من خلال
1: يدعموك
3: مواقع التواصل الاجتماعي.
1: نعم.
3: ومن خلال أيضا كثير من المؤسسات الإعلامية التي تحدثت عن ذلك الحدث.
1: نعم.
3: تم إعادة اللعبة على
2: اجت لصالح اللعبة على فكرة، لأنه تحملت 2 مليون تحميل، يعني
3: صحيح.
2: يمكن هاي الضجة اللي صارت على اللعبة كمان ساهمت بانتشارها بطريقة أو بأخرى، يعني صارت
3: أكيد.
2: نتيجة عكسية لمحاربتها.
1: يعني كانت هناك أيضا كان هناك أيضا مسار مختلف، كيف التقيت بالمخرج الفرنسي الجزائري محمد مصباح؟
3: محمد مصباح هي برضه يعني إضافة إلى كل هذا الذي حدث بخصوص اللعبة، حصل انتباه دولي كبير على اللعبة، ومحمد مصباح انتبه إلى هذه اللعبة، وهو كان يحاول أن يعمل فيلم متعلق بالألعاب في
1: يعني كان لديه الفكرة قبل
3: كان أن لديه فكرة. طيب. عن عمل فيلم بيتحدث عن الألعاب في منطقتنا، ولكن لم يكن لديه المدخل، فهو تواصل معي بعد ما شاف لعبة ليلى وظلال الحرب، وتم اللقاء أتوقع في بداية 2020، ومن هناك نشأت فكرة الفيلم حتى إطلاقه العام الماضي.
2: نعم، يلي هو الفيلم بيتحدث عنك، يعني كمان بيتحدث عنك ستيل بلاينج أو ما زلت ألعب.
3: صحيح.
1: فاصل، ربما نتوقف مع فاصل قصير ونعود لمواصلة الحوار معك الأستاذ رشيد أبو عيد مطور ألعاب فيديو من فلسطين، أنت معنا داخل استديوهات مونت كارلو الدولية.
2: ابقوا معنا، وطبعا سوف نتابع في الجزء الآخر من الحوار، رح نحكي عن أحلام على وسادة بعد ليلى وظلال القصف إلى العيش في ظل القصف، وهل كافي تطوير الألعاب للعيش منها أم لا.

0: من بنيوا جديد حياتهم،
1: بنيوا حديد جديد. وكل هيدا من إطار اللعب. تقريبا اللعبة بتضايم بين ساعة وساعتين، في أشخاص حتى بقينا ساعتين ونص عم نلعب.
0: ولكن بهالتجهيز يعني الانستاليشن فيديو، الفيديو يعني مثل عمل تجهيزي إذا استطعت القول، في ساعتين يعني الواحد ممكن يقعد ويحضر الساعتين.
1: فيك تعدي في كرسيين من جهة، من جهتين، في كاسك، وفي كمان ترجمة حتكون بالإنجليزي هلأ بعدين حنترجمها على الفرنسي. تعدي تحضري الساعتين إذا بدك، في كيف تحضري ربع ساعة تقومي تروحي تحضري الثانية الثالثة الرابعة الخامسة، أنت بتقرري.
0: يعني في واحد يقعد خمس ساعات،
1: في واحد ياخد 12 ساعة 12 ساعة تصوير.
0: شو صعوبة القصوى أن كمان في تصوير، عندك ساعتين بكل مرة تصوري طولة، يعني أنه مش هينة
1: مش هينة. ودايما أنا بعمل بروجيات هيك، أوقات عندي بروجيات شوي أخفف وبروجيات هيك كبيرة
0: معقدة أكتر.
1: معقدة. أصعب شيء هو الترجمة، لأنه تعرفي نحن بنشتغل ببجيات بالفن كتير قليل.

0: بعضهم بيكفي صح. انه ولد عنده ساديه بيتاثر البقوي فيه يعني نعم. مثلا اجمالا بنشوفهم بفرد صف بيكون في قداب الصف بين 24 30 ولد بيكونوا 6 7 يعني ثلث الصف تقريبا
1: تصوري
0: عم بيكونوا أنت. متنمرين
1: نعم على طفل واحد. لماذا نختار طفل معين وليس نبدل الطفل كل يوم مثلا؟ لماذا مثلا 5 اشخاص 6 اشخاص في المدرسة سيختارون طفل معين أو سيختارنا طفلة معينة لأن كمان الفتيات متنمرات
0: صح
1: نعم.
0: هلأ لماذا طفل معين؟
1: لماذا لا نغير الضحية يعني؟
0: في سهولة وفي التكرار يعني لما بدك دق مسمار بدك تدق عليه كتير لحتى المسمار ياخد مطرحه مش هيك المتنمر بفضل عنده سهولة ينقي ضحية واحدة
1: لأنه نجحت أول مرة عملية التنمر فيكررها
0: أصلاً لما بنشتغل على عقدة الذنب عند المتنمر عليه وبيقول ليش أنا تتصير معي منقول له أنه أنت عدد مش لأنك أنت اختاروك يعني كانت صدفة
1: نعم.
0: وقعت عليك الصدفة وقع عليك الخيار كان في يكون حدا تاني
1: نعم.
0: مثل بالحرب
1: وهذا يساعد الطفل أكيد والمراهق
0: إنه هو مش السبب ما نعم. عنده شيء خاص فيه
1: نعم.
0: كان سبب وللأسف بالمدارس هيدي حتى عم نواجهها بفرنسا يعني هلأ بعرف كلهم عرب عم يسمعونا بس حتى بفرنسا منواجهها بالمدارس بيقولوا ايه ابنكم وين ما في مطرح مشاكل بيحط حاله فيهم
1: نعم.
0: وبتوقع المشاكل عليه يعني مثل كأنه بخياره انه حتى خصوصا عند الاطفال الصغار تحت الخمس
1: نعم.
0: سنين
1: نعم.
0: المعلمات
1: يعني تصبح الضحية هي المعتدية
0: هي ضحية نعم. لانه هي اختارت
1: نعم نعم
0: هي بتعرف نعم. توقع مطرح الضحية عبالها تكون هيك
1: اذا ما دور المدرسة في الوقاية من التنمر والتعامل معه برأيك؟
0: هلا دور المدرسة دور كبير وبذات الوقت ما لازم نتكل فقط على المدرسة
1: إذا دور الأسرة أهم
0: لأنه المدرسة هي للتعليم إجمالا خصوصا بمجتمعاتنا العربية نحن هون بالمدارس الرسمية بفرنسا نعرف أنه مش بس للتعليم للتنمية هو المكان الاجتماعي للولد هو المكان اللي بيكون فيه شخصيته بيتعرف على أصدقائه الأول يلي بيخليهم 30 و 40 و 50 سنة بعدين
1: صح
0: هيدا وعيين له ومنعرفه بمجتمعاتنا العربية الأغلب المدارس هدفها الإحصاءات تبع النجاح والعلامات
1: ما يكون في مشاكل
0: المشاكل كلها منطمرة لأنه هيدي مش ضروري نحكي عنها
1: مثل ما ذكرت سيت المدرسة
0: وقتنا وسيت المدرسة وهيك علما أنه مثل ما ذكرت الدراسة المعمولة باليونسكو يلي هي دراسة كتير معروفة ومنلاقيها بالإنترنت وما
1: نعم.
0: منا مخفية
1: نعم.
0: في دراسات كتير معروفة وأبحاث معمولة بعرف إنه اللي صاير بفرنسا بتساعد المدارس بأوقات اجتماعية بالصف لحتى ينمو الأمباتي لأنه علاج
1: التعاطف
0: الأمباتي العلاج للمتنمر عليه والمتنمر هي أنه ننمي قد ما فينا التعاطف بيناتهم ولحتى ننميها في لعبة عملوها الباحثين بفرنسا ما بدي ضيع لك وقتك
1: لا أبدا بالعكس بس مهم جدا ما نسمعه منك
0: هاي اللعبة لعبة الثلاثة الأجريسور المعتدي المعتدى عليه الضحية والجوج
1: القاضي

0: ماضي بيلعبوا اللعبة الأطفال بالصف من عمر 3 سنين. المعلمة أو الأستاذ بيختار
1: الدور اللي بيعطيه لكل طفل.
0: الدور بيتنقل, مش كل ولد بياخد دور واحد.
1: نعم.
0: يعني فرد ولد فيه طالع ثلاث أدوار
1: مثل مثلث كارتن يعني.
0: أيوة. وبينقوا التام يعني أي
1: موضوع
0: بدون يلعبوه, وبيركبوا الموضوع الأطفال وبيرجعوا بيلعبوا الأدوار. يعني هيدي لعبة بتنمي التعاطف وبتنمي الجوجمو.
1: نعم. الحكم على الوضع.
0: صح.
1: على ما يحدث.
0: على ما يحدث.
1: نعم. وإدراك أيضا.
0: إدراك الموقف. برافو عليك, هالكلمة عم نبش عليها.
1: إدراك الموقف, ما الذي يحدث؟ إذا كنت ضحية بماذا أشعر؟ إذا كنت أنا الحكم بماذا أشعر؟ إذا كنت أنا المتنمر بماذا أشعر؟
0: وهنا وزيادة عن هيك بتعلمون السرد. لأنه الطفل تحت عمر 5 سنين ما عنده قدرة على السرد. ونحن البشر إجمالاً منعرف, نحن مثلاً اللبنانية عايشين صدمات كتير بأيام الحرب, لما بنخبر صدمة صايرة معنا ما منعرف نسردها من أولها لآخرها.
1: صح.
0: ونقولها كأنه قصة متتالية. كل مرة منزيد عليها نقطة
1: قطع بازل يعني.
0: قطع بازل معروفة هيدي. نعم. PTSD.
1: نعم. بعد الصدمة. نعم.
0: أيوة.
1: نعم.
0: مشان هيك لما بتعلم الطفل السرد بهاي الأعمار يلي السرد بعد مش مركب عنده.
1: نعم.
0: وحتى بعمر المراهقة كمان السرد مش مركب عنده, لأنه بيكون في عنده اليويو تبع العاطفة, التصاعد والتنازل تبع العاطفة.
1: نعم.
0: هيدا لما تعلمي الولد السرد غير الإدراك, يعني كلهم مرتبطين ببعضهم.
1: نعم. ولكن كل هذه
0: يعرف
1: الطرق
0: يجي يخبر.
1: نعم.
0: شو صار معي هيك.
1: نعم. نعم. الوقت يداهمنا ماري, وكل ما تقولينه مهم جدا اليوم. يا ترى ما هي أكثر أنواع التنمر انتشارا اليوم, خاصة مع وسائل التواصل الاجتماعي وقدرة الطفل والمراهق على طبعا أن يذهب ويتصفح كل هذه الوسائل اليوم, حتى الأم الأب بيعطوا تليفونهم حتى
0: للأسف.
1: إذن هل هو التنمر الإلكتروني, هل هو التنمر في المدرسة, أي شكل من أشكال التنمر هو أكثر انتشارا وما هو الأخطر؟ اثنين. بنفس النسبة. نعم.
0: اثنين.
1: وإذا تعرض الطفل للاثنين معا
0: إجمالا هن بيجوا سوا.
1: نعم. نعم.
0: إجمالا يعني
1: هو مغناطيس
0: مثل المرض
1: للتنمر الطفل
0: والمرض شو بيقولوا الجانبي.
1: نعم.
0: والمرض الأصلي.
1: أصلي. نعم.
0: بيجوا.
1: نعم.
0: سوا إجمالا.
1: نعم.
0: يعني حتى عندي الأولاد المتنمرين والمتنمر. نعم. عليهم الأكترية جيهم تنمر من الجهتين.
1: نعم.
0: بس التنمر المدرسي بنقدر نكشفه بسهولة أكتر من تنمر التواصل الاجتماعي, لأن تنمر التواصل الاجتماعي الولد فيه يخفي بسهولة أكتر.
1: نعم.
0: بس لازم كل الأهل
1: ما في شهود,
0: يعرفوا
1: ما في بيئة
0: أنه نحن على تليفوننا كأهل عنا الكنترول بارانتال بقلب. نعم. التليفون
1: رقابة
0: للأهل. نعم. على تليفون ولدهم.
1: نعم.
0: نعرف أي أبليكيشن حاط, نعرف قديش كوقت فات على الانترنت, نعرف أي أبليكيشن استعمل.
1: نعم.
0: وقديش وقت.
1: نعم.
0: كله موجود بهيدي الفاميلي لينك.
1: نعم.
0: ما بعرف يمكن كل أوبيراتور بيسميها.
1: أنا برأيي موجودة في كل البلدان رقابة الأهل على
0: رقابة
1: الهواتف.
0: الأهل. نعم. بتعملوا. نعم. معروف أهل واجباتنا. شوفي شو بيقول بعض الباحثين هون عنا بفرنسا, بيقول لما بتعملي جاتو هون الكاميرا.
1: نعم.
0: لما بتعملي جاتو مدام, لما بتجيب أكلة طيبة لعائلتك مسيو, شو بتعمل؟ بتعطيه لولدك الجاتو كله بتقوله خد كل؟ ما فيك. تعطيه قطعة. ليش هالتليفون جاتو نعطيه كله
1: كل الوقت
0: وكل الوقت جاتو ورا التاني؟ أنه إذا بتريده ونعطي قطعة من الجاتو يعني قطعة من الوقت، حتى فينا نعمل له بلوك يعني إذا الولد قلنا له وقف وما وقف، وعادة الولد الطبيعي
1: بيوقف
0: ما بيوقف لا الولد الطبيعي ما... لأنه في فيه متعة يعني نحن
1: من إدمان
0: إيه نحن منوقفه ستوب وخلص ولما ولدي بيقوم بعيط وبيصرخ وبيكسر وبيخبط باب الغرفة وهيك، أنا بقول له لولدي ما بعيط عليه أكيد لحتى هو يروق، وبقول له لولدي إنه أنا الوزارة الصحة طالبة مني، الحكومة طالبة مني، يعني لما بتدخلي قوة خارجية سوبرمان طالب مني
1: إنه وقف بابا نويل
0: زي موتي كارلو طلبت مني إنه واجباتي أنا كأم وكبي، وإلا بصير أم
1: غير صالحة
0: غير صالحة وأب غير صالح. دونك بنقول له هيك لولدنا هلا 90% من الأوقات ما رح يمشي الحال بس من عيدة
1: التكرار. ماري مقدسي بيروني، علينا أن نختم الجزء الأول لكي نأخذ أسئلة مستمعينا. لدي أسئلة كثيرة لم أتمكن من طرحها، ولكن ربما مستمعونا سيطرحونها من خلال أسئلتهم، وسنرد على ما لم نستطع أن نتطرق إليه من معلومات. آخر سؤال، ما النصائح التي تقدمينها للأهل مع بداية كل عام دراسي للحد من مخاطر التنمر بشكل سريع؟
0: هاي اسمها أذن
1: نعم
0: تسمع
1: أن نسمع
0: حتى
1: نسمع.
0: لو سديناها مضل نسمع
1: نعم، وأن نرى أيضا على الطفل أعراض
0: منسمع ومنحس أكثر. الأولاد بيخبوا بس منسمع نسمع نبرة الولاد، نسمع خبطة الباب، نسمع كيف رمى المحفظة تبعيته، نسمع كيف طريقته عم بينام.

0: مناقشه هذا الموضوع. هلا ما يقوله ضيفيك الكريمين فيما يختص الاستراتيجية ومن سيسيطر ومن هو الذي يريد السيطرة على مضيق هرمز، للصراحة العاملين في قطاع النقل البحري والبحارة والشركات الملاحية يعني لا يهتمون بهذا الموضوع، يريدون حل لهذا المشكلة. حتى لو وصل الأمر لاتفاق مشترك بين سلطنة عمان وإيران لإدارة الممر بشكل واضح وصريح، حتى نعود إلى الإمداد والملاحة بشكل سليم وآمن، ولا يستمر الاستهداف للسفن حول العالم.
1: هو الإشكال في الإمداد، إذن المسألة ما أصبحت مشكلة أكبر مما كان ينتظره حتى الأخصائيون في الاقتصاد.
2: نعم، كان هناك ما دائما ما كان قبل السؤال أعود إلى نقطتين مهمتين وضحها من ظهر أن ضيفك الكريم لم يفهمه أو لم يفهم ما كنت أقصد أو لم أكن واضحا في عندما قلت أنا أن الولايات المتحدة هي من بدأت في الممرات، والسيد الكريم من بيروت يعلم. عندما تقول أن أي شركة تأمين لم تؤمن على أي سفينة، يعني عمليا ولا أي سفينة تمرق في المضيق.
1: طبعا
2: هذا عمليا هي أغلاق. أنا قلت أن الولايات المتحدة من بدأت عمليا بأغلاق المضيق.
3: متى؟
2: في بداية الحرب.
3: هي أعلنت قبل ذلك
1: على التأمين مثلا.
3: هل كان قبل ذلك هنالك
2: لو سمحت
3: معلومة خاطئة. لا توجد سفينة تتحرك بدون تأمين.
2: لو سمحت ما قطعت قبل شوي واعترضت، ما تقطعني. أنا أتكلم داتا، ما أتكلم تحليل، وأنا ليس بسياسي، أنا شخص اقتصادي، أنا دكتور في نظرية الفوضى والاقتصاد. لو سمحت
3: أسألك
2: أنا عم بعطيك معلومة.
3: وجه الكلام دي
2: أنا وجل الكلام المعلومة تذهب أن تشوف.
3: لن أذهب أنا أشوف. أنت تقول معلومة، أعطيني المعلومة كاملة
2: يا سيد. أنا المعلومة أعطيك يا واضحة.
3: متى فرضت الولايات المتحدة الأمريكية التأمين
2: في بداية الحرب
3: التجارية؟
2: قبل ذلك لم يكن على شركات.
3: قبل ذلك لم يكن
2: يا سيدي الشركات منعت الشركات الأوروبية والأمريكية التأمين على الشركات التلاذاكي في بداية الحرب. روح وشوف.
3: يعني قبل ذلك كانت الشركات تمشي بدون تأمين؟
2: كان هناك تأمين، منعت على تأمين السفن التمر من هذا المضيق. خلينا نحكي بشكل أوضح.
1: تأمين لأنه تأمين
2: الولايات المتحدة منعت على الشركات أن تؤمن على هذه السفن في بداية الحرب. يعني عمليا السفن قطعت، عمليا السفن لا تستطيع أن تمر بلا تأمين، وبالتالي الولايات المتحدة منفردت على الشركات الأمريكية والأوروبية بوضع أن التأمين على هذه الشركات، وبالتالي هي من بدأت. يا أخي أنا لا أريد أن أقنعك، وبالتالي أنا أتكلم عن وقائع وداتا موجودة وأعتقد أنها موجودة في كافة دول العالم، أن هي الولايات المتحدة منفردت على هذه الشركات، الشركات أوقفت التأمين على هذه الشركات.
3: أوقفت التأمين لأن المخاطر كانت كبيرة.
2: أوقفت التأمين سيد اليوم عندما تقول أن دولة
3: التأمين لأن المخاطر كانت كبيرة، لأن هناك تهديد من قبل إيران
2: لا
3: تسمح لأحد بالتدخل.
2: لو سمحت، لماذا أنا لا أعرف، ولكن أوقفت اليوم أن دولة تتدخل على شركات خاصة وتقول أن ممنوع أن تؤمن على السفن، هذه سابقة، هناك مصلحة معينة وهذه سابقة، وبالتالي اليوم الولايات المتحدة شاركت. نقطة تانية، أنا لم أقل أن الولايات المتحدة تشترك، فقط لأوضح لأنه قال ما لم أقل أن الولايات المتحدة الأمريكية تشترك مع إيران، أنا ما أقول ذلك. أنا أقول أن من مصلحة الولايات المتحدة أن يكون
3: هذا المضيق. لماذا تحارب الآن لفتح المضيق؟
2: يا أخي لا،
3: إذا كانت من مصلحتها أنت تقول كلام غير منطقي يا أستاذ.
2: يا أخي لا منطقي لإلك، بس أنا عم بحكي رأيي، هذا رأيي وهذه وقائع.
3: أوكي.
2: وبالتالي بس يجي وقتك بالكلام تستطيع أن تقول هناك أداب للحوار يا أخي.
3: لا تتحدث عن الأداب، أرجو أن تلتزم بالأداب، لا تقاطعني.
2: ما تخلي المشاهد يفهم شو بدنا نحكي.
3: إيه لأنه أنت كلامي غير منطقي، فلما يكون كلامي غير منطقي نعم.
2: ما أعطي رأي.
3: نعم أنا بعطي رأي، أنا هنا لأستفز الحقيقة من كلامك. أما أن تقول كلام غير، يعني قبل ذلك ما نفهمه أنه قبل ذلك لم يكن هنالك تأمين، والولايات المتحدة الأمريكية رفضت أن يعطي التأمين.
2: ما معقول يا زلمة، أنا ما قلت هيك. أنا قلت تدخلت الولايات. يا أخي كلامي واضح، يعني اللغة العربية هل واضحة أم لا؟ الولايات المتحدة في بداية الحرب أجبرت الشركات الأمريكية AAG والشركات الأوروبية بمنع التأمين على السفن في بداية الحرب. لذلك الشركات أوقفت عمليا الرحلات لأنه لا يوجد تأمين في بداية الحرب.
1: شو رأيك دانيال بما أن هيثم شعبان مختص في هذا المجال، هل حصل ذلك في بداية الحرب هيثم شعبان؟
0: في ضغوطات حصلت بهذا الموضوع، ووضعت السلطات الأمريكية صندوق احتياط تأميني حتى كل المبالغ المتعلقة بالتأمين تمر من خلاله، وهذا ما فعله الإيرانيون بالمقابل، طلبوا من السفن التي تمر في الممر الشمالي الذي يعني اخترعوه انه يكون عندهم تأمين خلال العبور، تأمين من عندهم من إيران. فبالتالي يعني اصبحنا في معركة إدارة المضيق، من سيدير المضيق، من سيدير

0: يجني هذا المنجم اللي اكتشفوه مؤخرا، واللي هو زي ما ذكرت انه هو موجود منذ الاف السنين في هذا المكان. فالإشكالية يعني طبعا يعني النقاش بهذا الموضوع يعني مش المفروض ياخذ حد الخلاف، ولكن في اختلاف وجهات النظر، ولكن هناك وقائع على الأرض انه الولايات المتحدة تحاول السيطرة بمكان ما على المضيق وعلى كل الحلول التي يتم التفكير بها لحل مشكلة المضيق. وما ننسى انه ترامب بيوم من الأيام ذكر انه هو حابب يسمي المضيق مضيق ترامب. يعني بنهاية الأمر يعني الموضوع بينقرى من عنوانه.
1: طيب خلاص خلينا نحكي بهدوء. يا تفضل انت بالفكره.
2: النقطه الثانيه، انا عندما اقول ان الولايات المتحده لم تشترك مع ايران، ولكن لمصلحه الولايات المتحده ان يبقى هذا المضيق مضطرب لابعد وقت ممكن، لانها لمصلحتها الغاز الصخري للولايات المتحده الامريكيه يلزمه ان يكون اسعار النفط العالميه ما بين 75 ل 85 دولار. صحيح. وبالتالي هذا الارتفاع عندما يقول 20% هو للضغط على الاسعار من 65 لهذا الاستهداف، هذه داتا موجوده، اغلب كل المحللين الاقتصاديين في العالم يعلمون هذه الحقائق. اليوم من يدفع ثمن؟ وهذه مشكلة تكاليف الإمدار. عندما نقول اليوم أن الصين اشترت النفط الإيراني التي كانت تشتريه ب 37 دولار ب 105 دولار، لأن العقيدة الصينية بدأت تبني اليوم ليس على التكلفة، هي تريد الاستمرار في عمليا في الإمداد. لذلك عندما قرأنا استراتيجية الولايات المتحدة الأمريكية أن ما بعد هرمس سوف يكون ملقى، ماذا فعلت الصين منذ أكثر من 8 أشهر؟ الصين وهي تعلم أن هذه المشاكل المضائق دخلت في عقيدة الأمن الولايات المتحدة الأمريكية، بدأت تبني السكك الحديدية والنفط أنابيب النفط مع باكستان، لأنه تريد عمليا احتواء مضيق ملقا. وبدأت أكثر من ذلك، اليوم هناك عمليات لبناء كسرات جليد مشتركة ما بين الصين وروسيا، لأن منطقة بحر الشمال أو عفوا مضيق الشمال هو يدخل في استراتيجية أو يدخل عمليا في ضمن نطاق الجغرافي لروسيا. لذلك عندما نقول أن الولايات المتحدة تريد غرينلاند، هي لقطع الطريق عن هذا المضيق. الصين هي تريد عمليا بناء شبكة لاحتواء ما يحدث عمليا الضغط الجغرافي في القطاع الجنوبي الذي تعمله الولايات المتحدة الأمريكية. وبالتالي اليوم العقيدة هي أصبحت تفهم جيدا الصين، العقيقة ليست في الخطر ليس في قطع المضائق أو في قطع الإمداد، إنما في عمليا استمرار التدفقات فيما بعد هذا القطع. لذلك هي تعمل على هذا الاحتواء. هذه داتا موجودة وليس هذا تحليل. الصين اليوم تستثمر، عندما نقول أن استثمرت هذا هو الأنبوب، هو موجود عمليا الذي يصل اليوم والإمدادات التي تصل في باكستان، وهي هذا احتواء مضيق ملقا. اليوم الولايات المتحدة الأمريكية تريد عن طريق الاتفاقية العسكرية التي وقعت ما بين أندونيسيا والفلبين، حتى مع الفلبين كانت الأهم بناء قاعدة عسكرية في جزيرة باشي. جزيرة باشي هي في الفلبين، هي عمليا لإعادة السيطرة في حال فكرت الصين بالالتفاف عن مضيق ملقا من ناحية اليابان فتحدث هناك المشكلة في هذا المضيق. هذه داتا موجودة وليس هذا تحليل.
1: هو المشكلة تأكيدا لكلام هادي، الإشكال هو أن العديد من الأشياء التي ربما نحن نعرفها لأنها لم يقع الحديث عنها هي بين أيدي الولايات المتحدة. انظر مثلا بطاقات التأمين فيزا كارد، انظر لسويفت بيد الولايات المتحدة، حتى شركة التأمين، أكبر شركة التأمين موجودة أين؟
3: دائما في إيرلندا، في إيرلندا. لكن يمكن القول طبعا أولا من حيث المبدأ لا يوجد هنالك خلاف على أن الولايات المتحدة الأمريكية لديها الهيمنة العسكرية الاقتصادية على النظام المالي المصرفي، هذا أمر لا مراق فيه. ولكن القول بأن ما يحدث الآن في الشرق الأوسط هو مرتبط بالصراع الأمريكي الصيني، هذا أمر باعتقادي بأنه مجاف للواقع. أولا بالنسبة لخطوط السكك الحديدية التي بنتها الصين، هذا الأمر ليس متعلق الآن بعقيدة الأمن القومي التي تم الإعلان عنها قبل 8 أشهر. هذا الأمر على مدى السنوات الماضية كان هنالك مشروع الحزام والطريق
1: وعمق الحرير،
3: الحزام والطريق الذي هو امتداد في جزء منه لطريق الحرير التقليدي. ولكن كان هنالك عمل ليس الآن، على مدى ما يقارب العقدين، لمد خطوط السكك الحديدية باتجاه أوروبا، بالمرور بالباكستان، بالمرور بأفغانستان، بالمرور بإيران.
1: على فكرة القطارات السريعة الصينية ظهر بأنها أفضل من القطارات السريعة.
3: لكن ما أريد قوله أن مشروع الحزام والطريق هو أمر سابق بكثير على عقيدة الأمن القومي التي بقي الآن لم تتجاوز 8 أشهر. وبالتالي هنا الحقيقة، هنا المشكلة الأساسية، أننا نحاول أن نأخذ مجموعة من الوقائع ونوظفها في إطار تحليل لنخدم الفكرة التي نعتقدها، لنقول أن ما يحدث في الشرق الأوسط حاليا إنما هو صراع أمريكي وصيني. ما يحدث في الشرق الأوسط أن الولايات المتحدة الأمريكية كانت تسيطر على الشرق الأوسط، هي ليست بحاجة

0: إلى تأكيد سيطرتها على الشرق الأوسط. أين القواعد العسكرية في الشرق؟ من هي الدولة صاحبة أكبر قواعد عسكرية في الشرق الأوسط؟ هي الولايات المتحدة الأمريكية. هل الأسطول السادس أين يقيم؟ إنه في الشرق الأوسط في مملكة البحرين. الولايات المتحدة الأمريكية لديها قدرة على تحريك القطع العسكرية والسيطرة بشكل مباشر على مختلف دول الشرق الأوسط، وبالتالي ليست هي بحاجة.
1: تأكيدا لكلامك، قليباف رئيس مجلس الشورى صرح منذ قليل يكمن أمننا القومي في الحفاظ على الترتيبات الإيرانية في مضيق هرمز.
0: تماما، ولكن السيطرة المباشرة التي تمنع تدخل أو مرور السفن كان من الجانب الإيراني. أول من هدد بإغلاق المضيق هو الجانب الإيراني. أن يكون هنالك تحرك عبر التأمين فهذا يمكن تفهمه في إطار النظام الدولي طالما أن هنالك قدرة للولايات المتحدة الأمريكية، لكن من فرض التهديد المباشر إذا قرر السفينة أن تذهب إذا قرر السفينة تابعة لدول المنطقة من أن تذهب على مسؤوليتها أن تذهب وأن تقطع المضيق، سوف تتعرض إلى تهديد مباشر وإلى قصف وإلى استهداف من قبل الجانب الإيراني. هذا ما حدث مع السفن الإماراتية والسفن القطرية والسفن السعودية خلال الثلاثة أيام الماضية. وبالتالي القول بأن ما يحدث إنما هو صراع مع الصين، الصين ليست حاضرة بقوة، ليست حاضرة في المنطقة بالقوة العسكرية التي تمتلكها الولايات المتحدة الأمريكية. ما يحدث أن هنالك طرف يتمرد على الولايات المتحدة الأمريكية يمكن أن نوافق على ذلك، وهو الجانب الإيراني. وبالتالي القول محاولة القول بأن الحزام والطريق الذي تم إقراره قبل ما يقارب العقد والنصف إلى العقدين هو رد على الاستراتيجية الأمن القومي التي تم إقرارها قبل 8 أشهر. أنا من هنا الحقيقة يأتي خلل التحليل الذي يحاول أن يبني فهما معينا لما يحدث في الشرق الأوسط، وأنا أعتقد بأنه غير دقيق.
1: هيثم شعبان، نحن الآن أمام إشكالية كبيرة خاصة فيما يتعلق بالممرات، هل من بديل؟ هل بدأ التفكير في بديل؟ وما الذي يمكن أن يكون هذا البديل بالنظر إلى أهمية هذا المعبر عندما نرى يعني كم يمول من بلد في العالم؟ يعني نتساءل، ولا ننسى أيضا القرن الأفريقي الذي أصبح الآن مهددا بشكل واضح.
2: كل دول العالم تأثرت في مشكلة مضيق هرمز، وتبين يعني إلى كل دول العالم أهمية هذا المضيق ودوره الحيوي. هلا كيف تعاملت شركات الملاحة لإيصال بضائعها ومنتجات الشركات حول العالم؟ كيف تصرفت؟ حسب نوع السفينة، يعني سفن الحاويات أوجدت حل لهذا المشكلة، وعلى الدول إيجاد آلية فيما يتعلق بالنقل البري أو النقل السككي بإنشاء خطوط مباشرة من مثلاً الكويت أو قطر أو البحرين، يعني الدول اللي هي مطلة على الخليج العربي ولا يوجد لديها أي ممر أو إطلالة بحرية إلا على الخليج العربي. فبموضوع الحاويات وغيرها من البضائع يعني تم إيجاد حلول. المشكلة هي بالمشتقات النفطية، والمضحك المبكي أنه نحن في لبنان كان عندنا خط من السعودية إلى ميناء الزهراني على البحر المتوسط، وهذا الخط أنشئ منذ 50s ولكن حاليا أصبح من الأثار الصناعية ولا يتم الاستفادة منه بالكامل. السعودية منذ 80s أوجدت خط يعني إمكانية نقل النفط فيه تصل لحوالي 7 مليون برميل يوميا، ولكن مضيق هرمز 20 مليون برميل يوميا. وطبعا نحن عم نحكي عن نفط فقط، ما عم نحكي عن غاز اللي هو الأساس بالنسبة لدولة قطر. ف يعني لازم نفكر، أو الدول المطلة على الخليج العربي والدول المنتجة للنفط أن تفكر بحلول بديلة حتى تستطيع تصدير منتجاتها، ويعني إيجاد بلان بي حتى يتم استعمالها بحالات الطوارئ، ويمكن تصير مستدام العمل بها مع الوقت. ولكن حاليا نحن بمشكلة كتير كبيرة، وترامب الرئيس الأمريكي ذكر منذ فترة أنه وهو لا يهتم لمضيق هرمز، لأنه حاليا بعد استيلائه على مقدرات فنزويلا أصبحوا هم يعني الدولة الكبرى فيما يتعلق بتصدير النفط حول العالم. فبمكان ما يمكن هو مهتم بإبقاء هذا المكان منشغل حتى يقوم بتجارة النفط بشكل وفق ما يقوم به حاليا. الموضوع يعني أكيد يعني الدول العربية هي دول حليفة للولايات المتحدة الأمريكية، وعم بتحاول جهدها أنه بين أمريكا وإيران لإيجاد أرضية مشتركة من خلال مفاوضين يقومون بتقريب وجهات النظر، ولكن هذا الموضوع بتصرف الإيرانيين اللي لازالوا حتى اليوم يستهدفوا الدول العربية ويستهدفوا السفن. يعني إحنا لا يكفينا ما يحدث بين أوكرانيا وروسيا من استهداف للسفن، ولا يكفي ما فعله الحوثي بال2024 و25 كمان بالسفن. يستمر حاليا الوضع باستهداف السفن اللي هي لا إلا لا ناقة ولا جمل بهذا الموضوع، وأكثر من 15 بحار لقوا حتفهم وهم ما لهم علاقة بكل هذا الموضوع ولا هذا الإطار. والمنظمة البحرية الدولية عم بتحاول جهدها أنه تقدر تخرج السفن العالقة في المضيق منذ أيامها، ولكن الممرات الرئيسية فيها ألغام. من وضع هذه الألغام؟
1: طيب خلينا في مجالك الآن، أنت من بيروت هيثم شعبان، نفترض أنك أنت رودولف سعادة على رأس CMA CGM، هل ستقدم في مثل هذا الظرف،
2: الله يسمع منك،
1: هل ستقدم في مثل هذا الظرف على تصنيع أكبر حاملة بضائع في العالم وتشتريها بهذا الشكل؟ يعني تراهن على ماذا؟ تراهن على أن هذه الأزمة هي عابرة، أم لأن هذا يدفع للتساؤل أنه في مثل هذا الوضع يأتي هذا الخبر، تصنيع أكبر حاملة في العالم من قبل CMA CGM؟ طبعا نتمنى لك أن تكون مثل رودولف سعادة، بس فكرة، بس لأنك أنت مختص في هذا المجال.
2: قطاع النقل البحري لن يتوقف بسبب هذه الأزمة. قطاع النقل البحري هو أرخص وسيلة نقل، هو أرخص من النقل السككي والنقل